منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوز 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين.

0: قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغراب لإنكار واشنطن لعملية انخراطة مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أيدي شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إنه العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس إحنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، ولازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو، فنحن كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي. ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة تحت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرقيق، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرقيق، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم.

0: قال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا.
1: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظره في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت فيها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور دي برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاضباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف أن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بنده، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بنده ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يأثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأنها أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه ده من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بينات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا ضحاياها، أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بيشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي أنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمسل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندر واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندر وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التبارين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
11: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور امام المحكمه الجنائيه الدوليه تطورين بارزين اعادوا النقاش حول مستقبل العداله الدوليه في السودان. التطور الاول تمثل في الاحاطه الدوريه اللي قدمتها نائبه المدعي العام للمحكمه شميم خان امام مجلس الامن الدولي، واللي اعلنت فيه عن احراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندر، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدوث سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
12: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية، لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه ويحضره أمام المحكمة ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر انه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بانه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
11: استاذ نبيل اديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بانه موقف مزدوج، بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
13: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
11: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة اعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
12: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل إنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديده، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك تطلب سحب الملف، لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
11: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
13: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
11: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
13: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات المتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرمز. راديو دبنجا يقدم
14: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
16: الحلقة الفائدة تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مواجرة وطرق غير مواجرة، وكلهم شرحناهم الطرق المواجرة كيف والطرق غير المواجرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصيح. طيب إذا نجي نشوف، عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم الطرق وطرق الانتقال زي الواحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبوحة والحياة دي نعمل ليها شيء. ببساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما فوق نفس، وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأن الرذاذ ده زي ما قلنا كبير، ممكن يكون هو كبير بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تمسك نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة لما زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا نعلم اطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لمن يجوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل، ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النصيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني بيت يفترض تبقى سلوك للناس، دار تجوح ولا دار تعطف، كنت شايلت قطعة بتاع قماش لو كان منديل، في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتروا لهم مناديل ورق بيكون شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تعطف فيه، وكمان ما تعطف فيه عدة مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتبدأه، يعني أول ما عطفت فوقه تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كنبه نظيف، لانه كده انت تعبت فوق المره دي ودخلت رجعت جيبك، المره الجايه تعبت فوق وكده انت ثاني هترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا المنديل المنديل نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم اذا دعت الضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب، قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضه فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب، في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروحة وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي تحت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة، ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ أن إحنا لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا، بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم، بتجيبنا من الحتة اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين، تاجي شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيرة محتاجة إنه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الزبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر بعد، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزبال، مثلا الزبال إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزبال موجودة، وصعب جدا ممكن الزبال يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزبال مثلا كثير كويس بالنظافة، الزبال هو محتاج لحتة دي أكل عشان ياكل، الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتدرب لنا البول، واستخدام الرش بتاع المبيدات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاع الوقاية من الحشرات الطائرة، والإساحة البيئية. الناس تعمل مسايس تنظف البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسيال بتاع البعوض والزباب وغيره، برضو دي عملية تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض والزباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الزباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منها وقاية، البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تبني الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تدفنها. إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكون لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات، لأن الوعود دائما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل، أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو، وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي نقل الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمية من الأمراض المعديلية لحدينا. عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل يدينا ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقت دار تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون. أي ما ينزل أنا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي وبقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي نغاف، تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا أصاب قروسة الصابون ما عندنا، لا لازم، أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. لكن إذا ما تجيب صابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي ده برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي ده غسل بيه. إيش أهم شيء الفكرة دي، إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يزف، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا بيها لأنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذن نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي مياده، والله إذا نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
15: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوز 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغراب لإنكار واشنطن لعملية انخراطة مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايا استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايا استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايا. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أيدي شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفل

0: الجمعية بعنوان يلا نتعلم صح بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس إحنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية

0: والصحافة بالبلاد، وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
2: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
1: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
3: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
1: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
4: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
1: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
5: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
1: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال شهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحويل البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
1: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
7: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده التقرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني، والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالة. رصدنا مداهمات لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوريا لمجرد إنه الصيدليات دير رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية، واستغنى جملة من الاحتغالات المتزامنة. طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن، القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللي هن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم. والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين، والحرمان من الرعاية الطبية، ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة، بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
1: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات، ولا استدعاءات للمسؤولين عنها، ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها، ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحركا من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
1: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
5: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه اليه حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء. الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاءه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاءه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها ستدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز متشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. في مثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
1: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
8: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا إنه الدعم السريع استطاع إنه في خلال هذه الفترة إنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة، وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين إنه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا، إنه يعني في ضرورة بتتطلب إنه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا خلاه نحن ما عايزين نحكم. يا أخي أنت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها إلى أن قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة، إنه نحن المبادرين في كل المواقف، إنه إقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الأمني وقياب الأمن وقياب الخدمات وعدم توفر أدنى مقومات الصحة العلاجية، المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قياب الأمن، بنعاني من قياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى، حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس يوجد فيها فلتان أمني غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا، وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعة خراب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
10: عليكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. معكم في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بما صار مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب صح التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان. وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
11: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يسع فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتوت تحت قانون روم الأساسي إنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإيفيدنس الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
10: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
11: صراحة يعني نرجع تاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت. لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحس بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدم ويمشي المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
10: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشر في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجر التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
11: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس، لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين
12: وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا. فده يوضح إنه الأدلة فعلاً تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه. فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
13: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
12: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي. هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمن موجب الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني. فحين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
13: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
14: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبقى.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطة مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر

0: المستعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار أن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية، وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قمص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين أنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا أنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي، ويعني بعد ذاك تجي المرحلة تحت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرقيق، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرقيق، ما إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم اختيارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع

0: عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبدالله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبدالله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الإدعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعنا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت فيها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعات بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والاطراف المشاركه الثانيه عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب او خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطه مكتب المدعي العام. واجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى انه الادله المتوفره حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاضباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تآكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندة اكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الاصلية الموجهة لعبد الله بندة، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الافريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بنده ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعت المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندة الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتوى الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا على لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتر باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف انه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الاعلام او حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي واضح انه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز انسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما انه اسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي اصلا حق انساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغه في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ف ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله. راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده يؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكون هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ذي العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس،
3: بالحرارة. أيوة
2: نعم.
3: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها تغيير، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة تانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب الربط بتاعه يكون بدا عالي في الجهاز الحراري دي. يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
2: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها لما يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف دي ومن الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
3: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ده بيكون معرضين لها أكثر. الناس بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
2: يعني نوموا في الحيشان
3: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الاستحمام يتحرر مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
2: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي في يوم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إنه العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، ولازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو، فإحنا كنا حريصين إنه نخلق

0: مارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم.
1: من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
1: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحربيين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم اختيارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
1: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات، وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا

0: الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة: طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
2: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
1: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
3: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
1: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
4: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
1: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
5: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
1: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، واعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحوير البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
1: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
3: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده اللي التقرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني، والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالة. رصدنا مداهمات لصيدلية مدنية لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دير رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية، وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللهن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم، والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة الغاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين، والحرمان من الرعاية الطبية، ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قصرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
1: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات، ولا استدعاءات للمسؤولين عنها، ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها، ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحرك من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
1: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
5: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه إليه حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء. الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله، وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه، مشروع شركة الأسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها ستدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي القراءة السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية 10 ملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراسنا ما أكثر من ذلك بمثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
1: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
7: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسد النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا إنه الدعم السريع استطاع إنه في خلال هذه الفترة إنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة. وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا، انه يعني في ضرورة بتتطلب انه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلع بيقول لك يا اخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة، إنه نحن المبادرين في كل المواقف، إنه إقليمنا متعرض للقتل والدمار وللفلتان الأمني وقياب الأمن وقياب الخدمات وعدم توفر أدنى مقومات الصحة العلاجية المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من غياب الأمن، بنعاني من غياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس، يوجد فيها فلتان أمن غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا يقدم
9: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
10: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زاله مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية سعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان. وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
11: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت وتحت قانون روم الأساسي أنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو. يعني فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014 كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لأنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
10: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
11: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت. لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني، واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
10: أستاذ رزان وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
11: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا، يعني علي كوشير سلم نفسه. فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
10: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف انها تطالب بتطبيق العداله وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهه هي اصلا رافضه التعاون ورافض الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
12: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمن موجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجورستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
10: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
9: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُبقى.

إذا متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع. برنامج يأتيكم عبر أثير راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت 18 يوليو للعام 2026 نصحبكم في جولة شاملة نرصد فيها أبرز مآلات الأوضاع وتطورات الأحداث في البلاد، ونبدأ حصاتنا بقراءة في الصحافة العالمية وكيف تناولت الصحف الدولية شؤون الحرب في السودان، وما هي قصة العقوبات الأوروبية الأخيرة، وكيف أضحى الذهب والصمغ العربي وقودا لتمويل الصراع. تفاصيل موثقة يوافينا بها الزميل عبد المنعم شيخ إدريس مباشرة من واشنطن. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. في الصحافة العالمية مستمعين الكرام، هذا الأسبوع نتابع أبرز ما تناولته وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الكبرى بشأن السودان، حيث تصدرت المشهد ثلاث قضايا مترابطة: يا حظر أوروبي جديد يستهدف تجارة المعادن، وتحذير أممي من دور الصمغ العربي في تمويل الحرب، وتصاعد العقوبات الأمريكية على شبكات دعم طرفي النزاع. نبدأ بحظر تصدير المعادن، حيث نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي على موقعه أن القرار الجديد يفرض حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما مادتان تستخدمان على نطاق واسع في تعدين الذهب، مع استثناءات محددة للأغراض الإنسانية والصحية. وأوردت وكالة رويترز أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا هذه الإجراءات المستندة إلى مبادرة هولندية فرنسية، فيما استعرضت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الحظر يقيد أيضا قدرة السودان على تمرير ذهبه إلى الأسواق الأوروبية عبر دول ثالثة. واستعرضت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلفية الملف، موضحة أن ما يصل إلى 70% من ذهب السودان يهرب سنويا إلى الخارج، وأن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم حقول الذهب في دارفور وكردفان، بينما يصرف الجيش على الإنتاج في الشمال والشرق. ثانيا، الصمغ العربي. نشرت وكالة رويترز من مكتبها في جنيف أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت الدول والشركات المرتبطة بصناعة الصمغ العربي السوداني إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في إدامة الحرب الأهلية التي تدخل عامها الرابع، خصوصا وأن السودان ينتج نحو 80% من الصمغ العربي عالميا.

0: التي تبقيه قائما. واستعرضت صحيفة عرب نيوز تفاصيل التقرير الأممي مبينة أن الصمغ القادم من مناطق سيطرة الجيش يصدر عبر ميناء بورسودان، بينما تهرب كميات كبيرة من مناطق سيطرة الدعم السريع عبر دول الجوار وتعاد تسميتها كمنتج محلي. وأشارت إلى واقعة نهب سوق الصمغ العربي في مخازنه في مدينة النهود بغرب كردفان في مايو عام 2025. ثالثا، العقوبات على السودان. نشرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر بيان رسمي صادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ونقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت تأكيده التزام الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى سلام دائم في السودان. وأوردت الوزارة أن العقوبات استهدفت شركة TMAC السودانية التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية وشركة SBL Energy الهندية المتهمة بتوريد متفجرات إلى جانب شبكة تجنيد دولية يقودها ضابط كولومبي متقاعد وزوجته لتجنيد مقاتلين سابقين للقتال لصالح قوات الدعم السريع عبر شركات في كولومبيا ومنما. واستعرضت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متتالية استهدفت شبكات مماثلة في ديسمبر عام 2025 وأبريل عام 2026 في وقت جددت فيه واشنطن دعوتها للطرفين إلى قبول هدنة إنسانية غير مشروطة مدتها 3 أشهر لتسهيل وصول المساعدات. بهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام عرضنا للسودان في الصحافة العالمية، والذي اشتمل على أبرز ما تناولته الصحافة عن السودان خلال هذا الأسبوع، وهي 3 قضايا تلتقي عند نقطة واحدة، هي محاولة المجتمع الدولي تجفيف منابع تمويل الحرب سواء عبر الذهب أو الصمغ العربي أو شبكات الدعم اللوجستي، فيما يبقى السؤال معلقا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في وقف معاناة الملايين من السودانيين. كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو دبنجا
1: راديو. المساعدات الإنسانية والتضليل تغارير متنوعة لغرف التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تكشف أهوال الحرب ومعاناة المدنيين. ونسلط الضوء خصيصا على تقرير مركز الألغ للخدمات الصحفية بعنوان شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي. تنضم إلينا لتفاصيله الصحفية رحاب فضل السيد من مركز الألغ.
2: مستمعو ومستمعات راديو دبنجة في كل مكان، تحية طيبة. التحقيق الاستقصائي شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي الذي نشر عبر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه من إعداد رحاب فضل السيد مركز الألغ للخدمات الصحفية. يكشف التحقيق المدعوم بالبيانات عن تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني وكيف تستغل شبكات الاحتيال الرقمي حاجة اللاجئين السودانيين للمساعدات الإنسانية عبر صفحات وروابط مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب، تنتحل صفة المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستدرج الضحايا لتدفعهم إلى الوقوع في فخ النصب والاحتيال حتى دفع الأموال. التحقيق اعتمد على شهادات الضحايا الذين تحدثوا فعليا عن حدوث حالة احتيال ونصب تتم باسم مجموعات على الفيسبوك والواتساب وروابط وأرقام منتشرة تدعي تبعيتها لواحدة من المنظمات. أيضا اشتمل التحقيق على تحليل 5 مجموعات على الفيسبوك. هذه المجموعات بناء على نتائج التحليل التي أجريناها عليها، هي جميعها تم إنشاؤها بعد الحرب في السودان، أي في الأعوام 2024 و25 وحتى بدايات 26. أيضا تبين أن هنالك متابعون كثر على هذه الصفحة.

0: الساحات وقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين، وكانت الردود والتعليقات على هذه الصفحات بتوحي بأن هنالك تشكيك في المحتوى وهكذا. أيضا استخدمنا تقنية البحث العكسي للصور لواحدة من الصور التي انتشرت خلال شهر رمضان الفائت، لصورة تظهر موظفين يتبعون للهلال الأحمر وهم يقومون بتوزيع مساعدات إنسانية، مصحوبة بمنشور على صفحات في الفيسبوك تحس المتابعين على تسجيل بياناتهم والإسراع بالتسجيل للحصول على مساعدات إنسانية. وبعد التحقيق عن هذه الصورة أثبتت نتائج البحث أنها تتبع للهلال الأحمر في واحدة من عمليات توزيع الإقاصة في الحدود السورية اللبنانية، وأول تاريخ نشر لها في 25 أكتوبر 2024. أيضا بجانب ذلك استخدمنا استبيان، استطعنا الوصول من خلاله إلى 30 شخص، 87 منهم سيدات. كشفت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن 16 شخص من بين 30 الذين شملهم الاستطلاع أنهم تعرفوا على هذه الجهات المضللة عبر تطبيق فيسبوك وواتساب، والبقية تعرفوا على هذه الجهات عبر حملات فردية. وبخصوص طريقة الدفع كشفت النتائج أن 65% منهم قاموا بتحويل الأموال عبر أرقام حساب لأشخاص، و 13% منهم عبر محفظة إلكترونية. أيضا كشفت نتائج التحقيق أن نتيجة ذلك، نتيجة التضليل الذي حدث للمواطنين الذين شملهم الاستمارة، 10 من 30 تعرضوا لخسارة مالية مباشرة، و16 منهم تأثروا نفسيا، و13 منهم فقدوا الثقة في هذه المنظمات. أيضا التحقيق احتوى على إفادة مهمة من المحامي الدولي المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان بمصر أستاذ أشرف ميلاد، تحدث عن وجود حالات لنصب واحتيال وقعت فعليا في مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر، وتحدث عن حالة للاجئ سوداني قام بشراء شريحة اتصالات وقام بتسجيلها على تطبيق الترو كولر لتظهر على هواتف الضحايا باسم مفوضية شؤون اللاجئين ليقوم باستدراجهم والحصول على أموال، بجانب بلاغات أخرى قام بإبلاغها لمفوضية شؤون اللاجئين. يحدث كل ذلك في ظل وجود قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية السوداني لسنة 2018 تعديل 2020 الذي يجرم كافة أساليب الاحتيال الإلكتروني من أجل الحصول على الأموال. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
1: راديو دبنجا. ملف القطاع الصحي وفي انتظار الحياة، كيف تحول غسيل الكلى في نيالة إلى رحلة مريرة بين المرض والفقر؟ تقرير إنساني خاص نشره راديو دبنجا، ونلتقي حوله معد التقرير الصحفي عبد المنعم مادبو من راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرت منصات راديو دبنجا هذا الأسبوع تقريرا بعنوان في انتظار الحياة، كيف أصبح غسيل الكلى في نيالة رحلة بين المرض والفقر. التقرير تناول واحدة من أكثر الأزمات الصحية إيلاما في مدينة نيالة، حيث أصبح مرضى الفشل الكلوي يخوضون معركة يومية من أجل البقاء في ظل انهيار خدمات مركز غسيل الكلى الوحيد الذي يستقبل المرضى من ولايات دارفور وكردفان. يبدأ التقرير بقصة الطفلة سناء آدم إبراهيم البالغة من العمر 14 عام، التي اضطرت أسرتها إلى مغادرة شمال دارفور والتوجه إلى نيالة لإنقاذ حياتها. لكن الأسرة وجدت نفسها أمام تحدي جديد يتمثل في ارتفاع تكاليف العلاج وعدم قدرتها على توفير قيمة جلسات الغسيل إلى جانب نفقات الفحوصات والأدوية والإقامة. ويكشف التقرير أن المركز الذي كان يضم حوالي 12 ماكينة غسيل لم يعد يعمل فيه سوى 4 ماكينات بعد تعطل بقية الأجهزة بسبب غياب الصيانة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المرضى وتأخير حصولهم على الجلسات المنقذة للحياة، كما يسلط الضوء على اضطرار المرضى لتحمل تكاليف مستلزمات الغسيل والوقود والمياه رغم أن الخدمة يفترض أن تقدم مجانا. ولا تتوقف المعاناة عند نقص الأجهزة، إذ يرصد التقرير مخاوف متزايدة من انتقال العدوى نتيجة شح مواد التعقيم واستخدام الأجهزة نفسها لمرضى يعانون من أمراض مختلفة، وسط حديث مصادر من داخل المركز عن إصابة عدد من المرضى بالتهاب الكبد الفيروسي وأمراض أخرى، إلى جانب وفاة 35 مريضا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، كما يشير التقرير إلى غياب الأطباء الاختصاصيين والكوادر الطبية الكافية، الأمر الذي يزيد من هشاشة الخدمة ويضاعف المخاطر التي تواجه المرضى. ويستعرض التقرير كذلك الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاع المركز، وفي مقدمتها تأثير الحرب التي تشهدها البلاد والتي عطلت أعمال الصيانة والإمدادات الطبية وأدت إلى مغادرة عدد من الكوادر الصحية. وفي المقابل يتناول التقرير التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية وزارة الصحة بالولاية بشأن صيانة عدد من الماكينات وتوفير الوقود والمياه والعمل على إعادة مجانية جلسات الغسيل. التقرير خلص إلى أن هذه الوعود ما تزال في انتظار التنفيذ، بينما يواصل مئات المرضى سباقهم اليومي مع الزمن في انتظار أن تتحول التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية بالولاية إلى إجراءات عملية تنقذ حياة المرضى الذين ينتظرون في المركز.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: بتغرير الزميل عبد المنعم مادبو حول معاناة مرضى الكلى في نيالة، نكون قد وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. نشكر لكم طيب المتابعة، والتحية موصولة لشركائنا في منتدى الإعلام السوداني ولكل الزملاء الذين رافقوني في التقارير والتغطيات. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، ومن فريق العمل أجمل التحايا، ودمتم في أمان الله.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتحكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب، سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحبا بك في دبنق راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية كبير لكل مستمعين راديو دبنق في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية.
0: جميل.
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه في زول بيعبر عن مشاعره و بيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصائب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض. يعني النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك، أو إنك تضطر إنك تاخد طريق ما كويس، أو تحاول إنك تشوه، أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة، أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني. يعني وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع R&B، أي نوع من أنواع الموسيقى، أفرو بيت، ربنا يوفق كل الناس دي، والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأنه الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل, يعني بيواصل مشواره. وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبانجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبانجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنقسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: الشباب.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتنا للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة. يعني ما فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل الأعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني. وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
3: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زراعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
1: دبنجا نزاهة، دقة، واستقلالية. باب نوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
0: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
9: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
10: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
9: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
10: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
9: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
10: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
9: بحرارة الشمس
10: بحرارة. أيوة
9: نعم.
10: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات مستهدفة بالتوعية.
9: نعم.
10: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
9: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
10: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
9: نعم.
10: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
9: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
10: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني بتأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلى بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف دي ومن الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للملاحظات أخرى.
9: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
10: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لها أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
9: يعني نوموا في الحيشان
10: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
9: نعم.
10: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أسنان النهار الاستفادة هي الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
9: يعني الاستحمام مفيد.
10: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها بتحبسها.
9: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
10: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على ان مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على اساس انه ما يتم ترطيبه بطريقه جيده. فالناس اذا اتبعت الحياه العامه دي ان شاء الله ما بتحصل حاجه.
9: نعم. طيب هل حدثت في الفتره الاخيره دي يعني حالات لناس متاثرين بالمرض؟ واذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
10: طبعا اكثر الحالات يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعه يعني كثيره جدا. في السنين الاخيره بقت بسيطه. ليه؟ لانه بقى الوعي بطبيعه المرض بطبيعه الاصابه به يعني بقى في وعي اكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتصير فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
9: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
10: الله يسلمك.
9: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا إسر هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين إسر هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبقى مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوز 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أيدي شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار أن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين أنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا أنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة تحت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا

0: الفساد مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
1: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
2: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
1: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة: طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار

0: ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
1: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
0: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
2: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
0: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
3: نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
0: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
4: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد هم حوله.
0: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجة أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحوير البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
0: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
2: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تغرير حقوقي ضمن سلسلة من التغارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التغرير ده التغرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني. والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالا. رصدنا مداهمات لصيدلية مدنية لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دير رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة، طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللهن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم. والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة الغاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين والحرمان من الرعاية الطبية ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
0: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
3: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات، ولا استدعاءات للمسؤولين عنها، ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها، ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحرك من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
4: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك غريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة الأسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة كنا التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
0: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
6: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا أنه الدعم السريع استطاع أنه في خلال هذه الفترة أنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة. وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا، انه يعني في ضرورة بتتطلب انه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا اخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس. وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة، انه نحن المبادرين في كل المواقف، انه اقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الامني وقياب الامن وقياب الخدمات وعدم توفر ادنى مقومات الصحة العلاجية، المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قيادة الأمن، بنعاني من قيادة الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها، يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى، حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس، يوجد فيها فلتان أمن غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا، وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس أنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعت شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح، في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
8: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية مرات ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زاره مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميت. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية سعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية، لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي، ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
9: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن النساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011، ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط الحصل، يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014، لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب، يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت، تحت قانون روم الأساسي، أنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا، اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لأن المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
8: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
9: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. دناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء ال 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة، في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود، إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا تم منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته ضد ضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
8: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدث إلى راديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
9: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني. وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول. إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
8: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
9: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي. هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني. في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى إنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع. فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو الاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرجع.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع. برنامج يأتيكم عبر أثير راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت 18 من يوليو للعام 2026 نصحبكم في جولة شاملة نرصد فيها أبرز مآلات الأوضاع وتطورات الأحداث في البلاد، ونبدأ حصاتنا بقراءة في الصحافة العالمية وكيف تناولت الصحف الدولية شؤون الحرب في السودان، وما هي قصة العقوبات الأوروبية الأخيرة، وكيف أضحى الذهب والصمغ العربي وقودا لتمويل الصراع. تفاصيل موثقة يوافينا بها الزميل عبد المنعم شيخ إدريس مباشرة من واشنطن. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. في الصحافة العالمية مستمعين الكرام، هذا الأسبوع نتابع أبرز ما تناولته وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الكبرى بشأن السودان، حيث تصدرت المشهد ثلاث قضايا مترابطة: هي حظر أوروبي جديد يستهدف تجارة المعادن، وتحذير أممي من دور الصمغ العربي في تمويل الحرب، وتصاعد العقوبات الأمريكية على شبكات دعم طرفي النزاع. نبدأ بحظر تصدير المعادن، حيث نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي على موقعه أن القرار الجديد يفرض حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما مادتان تستخدمان على نطاق واسع في تعدين الذهب مع استثناءات محددة للأغراض الإنسانية والصحية. وأوردت وكالة رويترز أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا هذه الإجراءات المستندة إلى مبادرة هولندية فرنسية، فيما استعرضت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الحظر يقيد أيضا قدرة السودان على تمرير ذهبه إلى الأسواق الأوروبية عبر دول ثالثة. واستعرضت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلفية الملف، موضحة أن ما يصل إلى 70% من ذهب السودان يهرب سنويا إلى الخارج، وأن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم حقول الذهب في دارفور وكردفان، بينما يصرف الجيش على الإنتاج في الشمال والشرق. ثانيا، الصمغ العربي. نشرت وكالة رويترز من مكتبها في جنيف أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت الدول والشركات المرتبطة بصناعة الصمغ العربي السوداني إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في إدامة الحرب الأهلية التي تدخل عامها الرابع، خصوصا وأن السودان ينتج نحو 80% من الصمغ العربي عالميا. وأوردت منصة أخبار الأمم المتحدة UN News تصريحا للمتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني، حذرت فيه من أن اقتصاد الحرب هذا يجب تعطيله، ودعت المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للسلع وطرق التجارة التي تبقيه قائما. واستعرضت صحيفة عرب نيوز تفاصيل التقرير الأممي، مبينة أن الصمغ القادم من مناطق سيطرة الجيش يصدر عبر ميناء بور سودان، بينما تهرب كميات كبيرة من مناطق سيطرة الدعم السريع عبر دول الجوار وتعاد تسميتها كمنتج محلي. وأشارت إلى واقعة نهب سوق الصمغ العربي في مخازنه في مدينة النهود بغرب كردفان في مايو عام 2025. ثالثا، العقوبات على السودان. نشرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر بيان رسمي صادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ونقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت تأكيده التزام الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى سلام دائم في السودان. وأوردت الوزارة أن العقوبات استهدفت شركة تي

0: التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية وشركة SBL Energy الهندية، المتهمة بتوريد متفجرات إلى جانب شبكة تجنيد دولية يقودها ضابط كولومبي متقاعد وزوجته لتجنيد مقاتلين سابقين للقتال لصالح قوات الدعم السريع عبر شركات في كولومبيا وبنما. واستعرضت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متتالية استهدفت شبكات مماثلة في ديسمبر عام 2025 وأبريل عام 2026 في وقت جددت فيه واشنطن دعوتها للطرفين إلى قبول هدنة إنسانية غير مشروطة مدتها 3 أشهر لتسهيل وصول المساعدات. بهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام عرضنا للسودان في الصحافة العالمية، والذي اشتمل على أبرز ما تناولته الصحافة عن السودان خلال هذا الأسبوع، وهي 3 قضايا تلتقي عند نقطة واحدة، هي محاولة المجتمع الدولي تجفيف منابع تمويل الحرب سواء عبر الذهب أو الصمغ العربي أو شبكات الدعم اللوجستي، فيما يبقى السؤال معلقا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في وقف معاناة الملايين من السودانيين. كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا راديو.
2: المساعدات الإنسانية والتضليل تقارير متنوعة لغرف التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تكشف أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، ونسلط الضوء خصيصا على تقرير مركز القلق للخدمات الصحفية بعنوان شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي. تنضم إلينا لتفاصيله الصحفية رحاف فضل السيد من مركز القلق.
3: مستمعو ومستمعات راديو دبنجة في كل مكان، تحية طيبة. التحقيق الاستقصائي شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي الذي نشر عبر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه من إعداد رحاب فضل السيد مركز القلق للخدمات الصحفية. يكشف التحقيق المدعوم بالبيانات عن تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني وكيف تستغل شبكات الاحتيال الرقمي حاجة اللاجئين السودانيين للمساعدات الإنسانية عبر صفحات وروابط مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب، تنتحل صفة المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستدرج الضحايا لتدفعهم إلى الوقوع في فخ النصب والاحتيال حتى دفع الأموال. التحقيق اعتمد على شهادات الضحايا الذين تحدثوا فعليا عن حدوث حالة احتيال ونصب تتم باسم مجموعات على الفيسبوك والواتساب وروابط وأرقام منتشرة تدعي تبعيتها لواحدة من المنظمات. أيضا اشتمل التحقيق على تحليل 5 مجموعات على الفيسبوك. هذه المجموعات بناء على نتائج التحليل التي أجريناها عليها، هي جميعها تم إنشاؤها بعد الحرب في السودان، أي في الأعوام 2024 و25 وحتى بدايات 26. أيضا تبين أن هنالك متابعون كثر على هذه الصفحات وقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين، وكانت الردود والتعليقات على هذه الصفحات بتوحي بأن هنالك تشكيك في المحتوى وهكذا. أيضا استخدمنا تقنية البحث العكسي للصور لواحدة من الصور التي انتشرت خلال شهر رمضان الفائت، لصورة تظهر موظفين يتبعون للهلال الأحمر وهم يقومون بتوزيع مساعدات إنسانية مصحوبة بمنشور على صفحات في الفيسبوك تحث المتابعين على تسجيل بياناتهم والإسراع بالتسجيل للحصول على مساعدات إنسانية. وبعد التحقيق عن هذه الصورة أثبتت نتائج البحث أنها تتبع للهلال الأحمر في واحدة من عمليات توزيع الإقاصة في الحدود السورية اللبنانية، وأول تاريخ نشر لها في 25 أكتوبر 2024. أيضا بجانب ذلك استخدمنا استبيان، استطعنا الوصول من خلاله إلى 30 شخص، 87 منهم سيدات. كشفت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن 16

0: شخص من بين 30 الذين شملهم الاستطلاع أنهم تعرفوا على هذه الجهات المضللة عبر تطبيق فيسبوك وواتساب، والبقية تعرفوا على هذه الجهات عبر حملات فردية. وبخصوص طريقة الدفع، كشفت النتائج أن 65% منهم قاموا بتحويل الأموال عبر أرقام حساب لأشخاص، و 13% منهم عبر محفظة إلكترونية. أيضا كشفت نتائج التحقيق أن نتيجة ذلك، نتيجة التضليل الذي حدث للمواطنين الذين شملهم الاستمارة، 10 من 30 تعرضوا لخسارة مالية مباشرة، و16 منهم تأثروا نفسيا، و13 منهم فقدوا الثقة في هذه المنظمات. أيضا التحقيق احتوى على إفادة مهمة من المحامي الدولي المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان بمصر أستاذ أشرف ميلاد، تحدث عن وجود حالات لنصب واحتيال وقعت فعليا في مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر، وتحدث عن حالة للاجئ سوداني قام بشراء شريحة اتصالات وقام بتسجيلها على تطبيق الترو كولر لتظهر على هواتف الضحايا باسم مفوضية شؤون اللاجئين ليقوم باستدراجهم والحصول على أموال، بجانب بلاغات أخرى قام بإبلاغها لمفوضية شؤون اللاجئين. يحدث كل ذلك في ظل وجود قانون مكافحة جريمة المعلوماتية السوداني لسنة 2018 تعديل 2020 الذي يجرم كافة أساليب الاحتيال الإلكتروني من أجل الحصول على الأموال.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ملف القطاع الصحي وفي انتظار الحياة، كيف تحول غسيل الكلى في نيالة إلى رحلة مريرة بين المرض والفقر؟ تقرير إنساني خاص نشره راديو دبنجا، ونلتقي حوله معد التقرير الصحفي عبد المنعم مادبو من راديو دبنجا.
3: مرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرت منصات راديو دبنجا هذا الأسبوع تقريرا بعنوان في انتظار الحياة، كيف أصبح غسيل الكلى في نيالة رحلة بين المرض والفقر. التقرير تناول واحدة من أكثر الأزمات الصحية إيلاما في مدينة نيالة، حيث أصبح مرضى الفشل الكلوي يخوضون معركة يومية من أجل البقاء في ظل انهيار خدمات مركز غسيل الكلى الوحيد الذي يستقبل المرضى من ولايات دارفور وكردفان. يبدأ التقرير بقصة الطفلة سناء آدم إبراهيم البالغة من عمر 14 عام، التي اضطرت أسرتها إلى مغادرة شمال دارفور والتوجه إلى نيالة لإنقاذ حياتها. لكن الأسرة وجدت نفسها أمام تحدي جديد يتمثل في ارتفاع تكاليف العلاج وعدم قدرتها على توفير قيمة جلسات الغسيل، إلى جانب نفقات الفحوصات والأدوية والإقامة. ويكشف التقرير أن المركز الذي كان يضم حوالي 12 ماكينة غسيل لم يعد يعمل فيه سوى 4 ماكينات بعد تعطل بقية الأجهزة بسبب غياب الصيانة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المرضى وتأخير حصولهم على الجلسات المنقذة للحياة، كما يسلط الضوء على اضطرار المرضى لتحمل تكاليف مستلزمات الغسيل والوقود والمياه، رغم أن الخدمة يفترض أن تقدم مجانا. ولا تتوقف المعاناة عند نقص الأجهزة، إذ يرصد التقرير مخاوف متزايدة من انتقال العدوى نتيجة شح مواد التعقيم واستخدام الأجهزة نفسها لمرضى يعانون من أمراض مختلفة، وسط حديث مصادر من داخل المركز عن إصابة عدد من المرضى بالتهاب الكبد الفيروسي وأمراض أخرى، إلى جانب وفاة 35 مريضا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. كما يشير التقرير إلى غياب الأطباء الاختصاصيين والكوادر الطبية الكافية، الأمر الذي يزيد من هشاشة الخدمة ويضاعف المخاطر التي تواجه المرضى. ويستعرض التقرير كذلك الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاع المركز، وفي مقدمتها تأثير الحرب التي تشهدها البلاد والتي عطلت أعمال الصيانة والإمدادات الطبية وأدت إلى مغادرة عدد من الكوادر الصحية. وفي المقابل يتناول التقرير التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية وزارة الصحة بالولاية بشأن صيانة عدد من الماكينات وتوفير الوقود والمياه والعمل على إعادة مجانية جلسات الغسيل. التقرير خلص إلى أن هذه الوعود ما تزال في انتظار التنفيذ، بينما يواصل مئات المرضى سباقهم اليومي مع الزمن في انتظار أن تتحول التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية بالولاية إلى إجراءات عملية تنقذ حياة المرضى الذين ينتظرون في المركز.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: بتغرير الزميل عبد المنعم مادبو حول معاناة مرضى الكلى في نيالة، نكون قد وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. نشكر لكم طيب المتابعة، والتحية موصولة لشركائنا في منتدى الإعلام السوداني ولكل الزملاء الذين رافقوني في التقارير والتغطيات. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، ومن فريق العمل أجمل التحايا، ودمتم في أمان الله.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي لو مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية، وما تنشره المنظمات الدولية، وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: البلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب،
2: للشارع، للناس، كل حدا بنجا تفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتحكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحبا بك في دبنق راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كبيرة لكل مستمعين راديو دبنق في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية
0: جميل
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، واني يعني اوصل للناس ان انت بتقدر تكافح، واحنا لطالما عندنا احلام وعندنا اسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر اوصل للناس دي يعني الاحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي انه اي شخص يسمع اغنياتي ويحس انه في زول بيعبر عن مشاعره و بيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصايب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتاب تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض يعني. النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك أو إنك تضطر إنك تأخذ طريق ما كويس أو تحاول إنك تشوه أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني. يعني وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بيها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع آرون بي، أي نوع من أنواع الموسيقى، أفرو بيت، ربنا يوفق كل الناس دي. والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأنه الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل يعني بيواصل مشواره. وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبنجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنقسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبضه الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 400.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار، انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف. يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة الكلاب. وقد كان الحمد لله ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 إلى 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت الاتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل الأعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما كان ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما يزمين ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم، يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد، قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرنبل لدونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زراعت وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية. بابنوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. بالاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده يؤدي لحالات تسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
11: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
12: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
11: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
12: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب بالجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
11: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
12: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
11: بحرارة الشمس
12: بحرارة. أيوة
11: نعم.
12: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات مستهدفة بالتوعية.
11: نعم.
12: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها تغيير يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بيقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في الجسم من برا.
11: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
12: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
11: نعم.
12: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
11: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
12: طبعا أيوة. وأكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها لما يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني تتأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من المزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف فدي من الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبإضافة للأعراض الأخرى.
11: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
12: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ده اللي بيكون معرضين له أكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
11: يعني نوموا في الحيشان
12: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
11: نعم.
12: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
11: يعني الاستحمام مفيد
12: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها بتحبسها.
11: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
12: فيه. أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
11: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
12: طبعا اكثر الحالات اي يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعه يعني كثيره جدا. السنين الاخيره بقت بسيطه ليه؟ لانه بقى الوعي بطبيعه المرض بطبيعه الاصابه به يعني بقى في وعي اكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا احنا نقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
11: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
12: الله يسلمك.
11: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا إسر هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين إسر هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوز 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزاعم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أيدي شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار أن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين أنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا أنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي يعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة أنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة.

0: لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
1: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
3: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
2: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
4: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل.

0: كامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
1: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
2: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
1: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
3: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
1: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال شهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متفقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحويل البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
1: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
0: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده التقرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني. والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالا. رصدنا مداهمات لصيدلية بحي كرري، واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دي رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة، طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن، القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللي هن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم. والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين والحرمان من الرعاية الطبية ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة، بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
1: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
2: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات ولا استدعاءات للمسؤولين عنها ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحرك من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
1: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
3: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه، مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي القراءة السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. بمثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
1: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
6: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا إنه الدعم السريع استطاع إنه في خلال هذه الفترة إنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة، وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد إخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين إنه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا، إنه يعني في ضرورة بتتطلب إنه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا أخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا أخي أنت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو أنه بعد كده طبعا القيادة رأت أنها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها إلى أن قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة، إنه نحن المبادرين في كل المواقف، إنه إقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الأمني وقياب الأمن وقياب الخدمات وعدم توفر أدنى مقومات الصحة العلاجية، المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قياب الأمن، بنعاني من قياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها، يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى، حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس، يوجد فيها فلتان أمني غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا، وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري، لحد مبادر، لحد حمرة الشيخ، لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها، لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا يقدم
8: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
9: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشفة، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشفة في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بما زار مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية سعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية، لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي، ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
10: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014، لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب يعني، الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإفيدنس الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب يعني، وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
9: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
10: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني اللي تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية يعني. أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني.
11: فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة، في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود، إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته، وده الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
9: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدث إلى راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجر التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
11: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس، لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والضغط الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إن الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الضغط الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم.
9: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
11: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن، يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو الاختصاص المحكمة. برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية، يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
9: بهذا نصل لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
8: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرثى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 25 يوليو للعام 2026 نبدأ حصاتنا بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنتعرف على كيفية تناول الصحف العالمية بحق الخرطوم، على خلفية استخدام أسلحة كيماوية وضربة دموية في شمال دارفور.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعينا الكرام، شهد الأسبوع الجاري تطورين بارزين في الملف السوداني تصدرا اهتمام وكالات الأنباء العالمية: عقوبات أمريكية جديدة بحق الخرطوم على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وضربة جوية دامية استهدفت مصدر مياه مدني في شمال دارفور. هذا التقرير نستعرض أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الدولية عن السودان خلال هذا الأسبوع. نشرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية بعد أن خلصت إلى أن الحكومة استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024 خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو اتهام نفاه الجيش مرارا. ونقلت الوكالة عن الحكومة السودانية رفضها لهذه الخطوة ووصفها الاتهامات بأنها غير صحيحة. وكشفت وكالة فرانس بريس تفاصيل أوسع عن هذه العقوبات، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت هذه الجولة الجديدة من العقوبات يوم الاثنين، متهمة الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية. وذكرت الوكالة أن وسائل إعلام دولية من بينها نيويورك تايمز وفرانس 24 كانت قد أوردت العام الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الحرب. من جانبها، نشرت شبكة CGTN الصينية أن السودان رفض هذه العقوبات بشكل قاطع، حيث وصفت الحكومة السودانية الإجراءات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية، ودعت الخارجية السودانية واشنطن إلى اتباع الإجراءات القانونية الدولية المعتمدة واحترام التزاماتها الثنائية بتقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات. وعلى الصعيد الميداني، استعرضت وكالة شنخوا الصينية تفاصيل ضربة جوية جديدة بطائرة مسيرة استهدفت مصدر مياه رئيسي في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور، حيث قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وأصيب 30 آخرون في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، ونسبت المسؤولية عنه إلى قوات الدعم السريع رغم عدم تعليق الأخيرة على الاتهامات. وفي سياق متصل، نشرة ستيبتو القانونية الدولية المتخصصة في العقوبات ضمن تحديثها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين تفاصيل الإجراءات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بحق قطاع الذهب السوداني، مشيرة إلى أن الإجراءات توسع نطاق نظام العقوبات القائم بموجب لائحة المجلس الأوروبي رقم 2147 لعام 2023، عبر فرض قيود تستهدف قطاع الذهب الذي حدده مجلس الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للإيرادات التي تغذي استمرار الصراع. وأوضحت النشرة أن القيود الجديدة تحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني بعد 15 من يوليو الجاري، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق وسيانيد الصوديوم إلى السودان باعتبارهما مادتين أساسيتين تستخدمان في استخراج الذهب. مستمعينا الكرام، من العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى معاناة المدنيين اليومية في مناطق النزاع، كان ذلك أبرز ما نشرته وسائل الإعلام العالمية عن السودان خلال هذا الأسبوع. ولكن يبقى السؤال قائما، هل تترجم هذه الضغوط الدولية إلى خطوات فعلية نحو وقف الحرب، أم تظل حبرا على ورق بينما يتواصل نزيف الدم في الداخل؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت هذا الأسبوع عبر غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهوالها والمعاناة اليومية للمدنيين. وفي هذا السياق أعدت مجلة أفق جديد تحقيقا بعنوان ظاهرة أطفال المكبات في ولاية الخرطوم بعد الحرب. لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا التحقيق نستمع إلى هذا العرض من إحدى صحفيات المجلة.
3: نشرت مجلة أفق جديد في عددها الصادر يوم الاثنين 13

0: وسعًا بعنوان أطفال المكبات، سلط الضوء على تنامي ظاهرة الأطفال فاقدي السند في ولاية الخرطوم بعد الحرب، وكشف التحقيق عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة متروكين في الشوارع وأمام المستشفيات وأقسام الشرطة في ظل توقف نشاط دار المايقومة التي كانت تستقبل مئات الأطفال سنوياً قبل أن تتعرض للدمار والنزوح بسبب الحرب. ورصد التحقيق تجربة مواطنة من أم درمان قررت احتضان طفل عسر عليه في الطريق، كما استعرض الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم على دمج الأطفال مباشرة داخل أسر بديلة بدلاً من إيوائهم في الدور، باعتبار أن البيئة الأسرية هي الخيار الأفضل لنموهم. وأشار التحقيق إلى أن هذه السياسة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإحجام كثير من الأسر عن تبني الأطفال خاصة الذكور، مؤكداً أن ضمان مستقبل آمن لهؤلاء الأطفال يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وتوفير الدعم اللازم للأسر التي تتولى رعايتهم.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وإلى راديو البنات الذي نشر هذا الأسبوع تقرير يسلط الضوء على القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2000، والذي يعد بروتوكولا دوليا يعزز مشاركة المرأة في صنع السلام والأمن. وللوقوف على أبعاد هذا الموضوع التقينا بالإعلامية انتصار رمضان، فماذا قالت؟
3: في أكتوبر عام 2000 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً هو الأول من نوعه، إذ أقر بالدور المحوري للنساء في صنع السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد الحروب. وبالفعل اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1325 ليكون بروتوكولاً دولياً للمرأة في السلام والأمن، ألحقت به مجموعة من القرارات المكملة التي وسعت أجندة المرأة والسلام.
4: في سنة 2000 اجتمع مجلس الأمن وطلع القرار 1325 اللي بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن. بعد الحروب الكثير الخاضة العالم كله وصلوا لأنه لا يوجد سلام مستدام بدون إشراك النساء، لا يوجد سلام وما في نقاش عن دول قائمة قوامة كويسة بدون ما يكون في وجود وحماية ومشاركة للنساء.
3: ارتكز القرار على 4 محاور رئيسية هي المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي. ففي محور المشاركة أكد القرار حق النساء في المشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي مفاوضات السلام ولجان الوساطة وكل مبادرات إنهاء النزاعات. وفي محور الحماية أكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والانتهاكات وقت النزاعات. أما محور الوقاية فشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع وقوع جرائم العنف الجنسي والاعتداء على النساء عبر نشر الوعي وتدريب قوات حفظ السلام والعاملين في العمل الإنساني على احترام حقوق النساء والاستجابة لاحتياجاتهن. وأخيراً ركز محور الإغاثة والتعافي على ضرورة إشراك النساء في عملية إعادة الإعمار وصياغة السياسات ما بعد النزاع.
4: من هنا جاء القرار 1325 اللي هو بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن، علاقتهم ببعض، والهدف منهم إنه هم يخلقوا مساحة للنساء يكونوا فيها شريكات في صناعة الدول والسلام، وشريكات في وجودهم في كل القرارات بتاعت الدولة وواجب حمايتهم. والقرار ده برضو بيتكلم كثير عن العدالة وأهمية إنه العنف اللي يتمارس على النساء يقول له عدالة.
3: على الواقع السوداني عاد القرار 1325 إلى الواجهة من جديد باعتباره أهم الأطر الدولية التي تدعو إلى حماية النساء من آثار الحروب، خاصة مع تفاقم آثار حرب أبريل على النساء في الفترة الأخيرة، إذ تم رصد مئات الحالات لنساء تعرضن لجرائم عنف خلال سنوات الحرب التي قامت بنسف جهود سابقة لتنفيذ القرار. وفي عام 2020 اعتمد السودان الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 عبر عدد من الخطوات لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحكم وحمايتهن من العنف.
4: لما انطرح القرار في سنة 2000 كانت الخطة البعيدة بتاعته إنه بدخول 2024 تكون كل الدول قدرت تطبق سياسات القرار ده في قوانين الداخلية وفي

0: فهي آت ومؤسساتها. لكن سبحان الله إنه 23 جات الحرب السودانية وخلتنا برضو تاني نعاين لأهمية القرارات والقوانين اللي كانت ممكن فعلا تحمي النساء من وجود النزاعات بعد السنين دي كلها، اللي بتخلي إنه الحقوق الإنسانية ذاتها بتنتهك. وده بخلينا نعاين لأنه استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف ضد النوع وضد المرأة وضعه شنو، وبيخلي دائماً إنه المطالب ذاتها إذا كان إحنا بنتكلم عن الشراكة في بناء دولة وإعمار الدولة، الآن أنت بتفتش على حمايتك، على ماذا يحميك وماذا يضمن حقوقك وحقوقك اللي انتهكها أطراف النزاع.
1: اليوم ورغم عودة القرار 1325 إلى الواجهة، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب، تراجع مؤسسات الدولة، وضعف تمثيل النساء في مسارات التفاوض الرسمية. ومع ذلك تسعى مجموعات نسوية وناشطات إلى تسليط الضوء وتوجيه نظر الدولة لإعطاء النساء فرصة في صنع القرار وعمليات التفاوض وحل النزاع.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: وبتقرير راديو البنات حول القرار الأممي 1325 الخاص بمشاركة النساء في تحقيق السلام والأمن، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى الملتقى، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: دبنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغه الشارع المشفره ولهجه الشباب الحركيه، بما احطى التراكات خصوصيه ثقافيه وهويه فريده بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيردد الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر هذه دبنج الليزة، معكم إبراهيم الضو رابر أرت السوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحبا بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده كل يوم، مثلا بيجيني شايل ورقة أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه أقول الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابي توصيلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده إنه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون إنه في الزول دار يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح، في رسالة غير دي أنت بتكون عندك هدف أساسا ما في زول عارفه أساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف إنك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد، مثلا جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني، هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة لكن أنت يعني بتكون مبسوط بحاجة أصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد، وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما هنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو معقد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضوء على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام ديكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا، أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدتنا أي حاجة إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بإنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله، معكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسمعنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحرسلت لك يا البرهان، أحنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، أنحنا تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدتنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. احنا وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبهاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها، المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم أيها الرؤساء. نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزينه والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنها، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعبشت وكل الحاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يا موصلني، زرعت وصلني، وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي، ايه انت تتكب داسني. راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معك ومنك. قولي
5: دبنجا يمثل كل وجهات النظر. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتهي، أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
11: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
12: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
11: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
12: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
11: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
12: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الاكتئاب الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
11: بحرارة الشمس،
12: الحرارة. أيوة
11: نعم.
12: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
11: نعم.
12: واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
11: دم انخفاض درجة السوائل في الجسم.
12: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
11: نعم.
12: فدي كلها علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربات الشمس.
11: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
12: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
11: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
12: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس، لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار، ما ترتفع درجة
11: يعني نوموا في الحيشان
12: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
11: نعم.
12: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار أثناء كان صدري يتحرر مرتين ويلبس ملابس تكون
11: يعني الاستحمام مفيد.
12: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
11: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
12: أيوة بيمتص بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
11: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
12: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
11: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
12: الله يسلمك.
11: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إنه العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، ولازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي يعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، ما يعادت منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنغ إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنغا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنغا
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم اختيارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداع الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر

0: المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
2: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
1: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
3: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
1: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
4: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
1: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
5: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
1: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال شهيد لراديو

0: تبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان ونيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة, يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة, وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا, وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة, وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها, لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا, وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا, وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات, وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحويل البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة, ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
0: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
2: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده التقرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب, بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور, والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني, والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس, ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى, ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالة. رصدنا مداهمات لصيدلية مدنية بحيكرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دي رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وثقنا جملة من الاحتغالات المتزامنة طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركتي في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن، القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللي هن في الأساس بيواجهن ظروف بتاعت احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم. والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين، والحرمان من الرعاية الطبية، ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
0: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
3: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات، ولا استدعاءات للمسؤولين عنها، ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها، ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحركا من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
4: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله، وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاءه، مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاءه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها ستدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها اثنين توربين زيمنز، ومحطة قري ثلاثة فيها ثلاثة توربين زيمنز متشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستاجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. في مثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون، أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
0: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
5: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الديكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا إنه الدعم السريع استطاع إنه في خلال هذه الفترة إنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة، وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا، يعني كنا عنيدين، يعني مصرين إنه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا إنه يعني في ضرورة بتتطلب إنه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا أخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا أخي أنت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها إلى أن قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة إنه نحن المبادرين في كل المواقف، إنه إقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الأمني وقياب الأمن وقياب الخدمات وعدم توفر أدنى مقومات الصحة العلاجية المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قياب الأمن، بنعاني من قياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى، حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس يوجد فيها فلتان أمني غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعة خراب.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
7: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشفة. وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشل في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بما صار مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عبد الحسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من مروان ملفة السودانية وزعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان. وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
2: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن النساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش وتحت قانون روم الأساسي أنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو. يعني فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية،
8: تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بن سودا بسحب القضية الموجهة ضد ديد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت في ما بين 2007 ل 2008، كان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرع.
7: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
8: صراحة يعني نرجع تاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة، لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بهم في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم يعني. دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي لأنه ده بيأثر ذاته على يعني الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني لكن طبعا نكون واقعيين كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
7: أستاذ رزان وأنت لازلت تتحدث إلى راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة لوبيت ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في لوبيت فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجر التحقيقات لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع
8: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار يعني إنذار مبكر زي early warning بس لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني وده عنده أهمية بالغة جدا في شنو بالضبط إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة خاصة فيما يتعلق بالجرائم جرائم ضد الإنسانية لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج فده بيساعد في الحاجة دي لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودة الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية ما بقدر أقول عليه إنه ده تناقض بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا فده بوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه وتنفذ مع التوقيف ولا كده. يعني علي كوشير سلم نفسه. فالحاجة بتوضح انه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
7: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف انها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي اصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك انه ألغت عضويتها في ميثاق روما الاساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
8: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي. هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني. في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
7: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 25 يوليو للعام 2026 نبدأ حصاتنا بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنتعرف على كيفية تناول الصحف العالمية بحق الخرطوم، على خلفية استخدام أسلحة كيماوية وضربة دموية في شمال دارفور.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعينا الكرام، شهد الأسبوع الجاري تطورين بارزين في الملف السوداني تصدرا اهتمام وكالات الأنباء العالمية: عقوبات أمريكية جديدة بحق الخرطوم على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وضربة جوية دامية استهدفت مصدر مياه مدني في شمال دارفور. هذا التقرير نستعرض أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الدولية عن السودان خلال هذا الأسبوع. نشرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية بعد أن خلصت إلى أن الحكومة استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024 خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو اتهام نفاه الجيش مرارا. ونقلت الوكالة عن الحكومة السودانية رفضها لهذه الخطوة ووصفها الاتهامات بأنها غير صحيحة. وكشفت وكالة فرانس بريس تفاصيل أوسع عن هذه العقوبات، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت هذه الجولة الجديدة من العقوبات يوم الاثنين، متهمة الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية. وذكرت الوكالة أن وسائل إعلام دولية من بينها نيويورك تايمز وفرانس 24 كانت قد أوردت العام الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الحرب. من جانبها، نشرت شبكة CGTN الصينية أن السودان رفض هذه العقوبات بشكل قاطع، حيث وصفت الحكومة السودانية الإجراءات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية، ودعت الخارجية السودانية واشنطن إلى اتباع الإجراءات القانونية الدولية المعتمدة واحترام التزاماتها الثنائية بتقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات. وعلى الصعيد الميداني، استعرضت وكالة شينخوا الصينية تفاصيل ضربة جوية جديدة بطائرة مسيرة استهدفت مصدر مياه رئيسي في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور، حيث قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وأصيب 30 آخرون في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، ونسبت المسؤولية عنه إلى قوات الدعم السريع رغم عدم تعليق الأخيرة على الاتهامات. وفي سياق متصل، نشرة ستيبتو القانونية الدولية المتخصصة في العقوبات ضمن تحديثها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين تفاصيل الإجراءات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بحق قطاع الذهب السوداني، مشيرة إلى أن الإجراءات توسع نطاق نظام العقوبات القائم بموجب لائحة المجلس الأوروبي رقم 2147 لعام 2023، عبر فرض قيود تستهدف قطاع الذهب الذي حدده مجلس الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للإيرادات التي تغذي استمرار الصراع. وأوضحت النشرة أن القيود الجديدة تحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني بعد 15 من يوليو الجاري، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق وسيانيد الصوديوم إلى السودان باعتبارهما مادتين أساسيتين تستخدمان في استخراج الذهب. مستمعينا الكرام، من العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى معاناة المدنيين اليومية في مناطق النزاع، كان ذلك أبرز ما نشرته وسائل الإعلام العالمية عن السودان خلال هذا الأسبوع. ولكن يبقى السؤال قائما، هل تترجم هذه الضغوط الدولية إلى خطوات فعلية نحو وقف الحرب، أم تظل حبرا على ورق بينما يتواصل نزيف الدم في الداخل؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت هذا الأسبوع عبر غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهوالها والمعاناة اليومية للمدنيين. وفي هذا السياق أعدت مجلة أفق جديد تحقيقا بعنوان ظاهرة أطفال المكبات في ولاية الخرطوم بعد الحرب. لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا التحقيق نستمع إلى هذا العرض من إحدى صحفيات المجلة.
3: نشرت مجلة أفق جديد في عددها الصادر يوم الاثنين 13 يوليو تحقيقا موسعا بعنوان أطفال المكبات، سلط الضوء على تنامي ظاهرة الأطفال فاقدي السند في ولاية الخرطوم بعد الحرب. وكشف التحقيق عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة متروكين في الشوارع وأمام المستشفيات وأقسام الشرطة في ظل توقف نشاط دار المايقومة التي كانت تستقبل مئات الأطفال سنويا قبل أن تتعرض للدمار والنزوح بسبب الحرب. ورصد التحقيق تجربة مواطنة من أم درمان قررت احتضان طفل عسر عليه في الطريق، كما استعرض الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم على دمج الأطفال مباشرة داخل أسر بديلة بدلا من إيوائهم في الدور، باعتبار أن البيئة الأسرية هي الخيار الأفضل لنموهم. وأشار التحقيق إلى أن هذه السياسة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإحجام كثير من الأسر عن تبني الأطفال خاصة الذكور، مؤكدا أن ضمان مستقبل آمن لهؤلاء الأطفال يتطلب شراكة حقيقية.

0: الأسر التي تتولى رعايتهم.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
2: وإلى راديو البنات الذي نشر هذا الأسبوع تقرير يسلط الضوء على القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2000، والذي يعد بروتوكولا دوليا يعزز مشاركة المرأة في صنع السلام والأمن. وللوقوف على أبعاد هذا الموضوع التقينا بالإعلامية انتصار رمضان، فماذا قالت؟
3: في أكتوبر عام 2000 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً هو الأول من نوعه، إذ أقر بالدور المحوري للنساء في صنع السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد الحروب. وبالفعل اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1325 ليكون بروتوكولاً دولياً للمرأة في السلام والأمن، ألحقت به مجموعة من القرارات المكملة التي وسعت أجندة المرأة والسلام.
4: في سنة 2000 اجتمع مجلس الأمن وطلع القرار 1325 اللي بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن. بعد الحروب الكثيرة الخاضة العالم كله وصلوا لأنه لا يوجد سلام مستدام بدون إشراك النساء، لا يوجد سلام وما في نقاش عن عن عن دول قائمة قوامة كويسة بدون ما يكون في وجود وحماية ومشاركة للنساء.
3: ارتكز القرار على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي. ففي محور المشاركة أكد القرار حق النساء في المشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي مفاوضات السلام ولجان الوساطة وكل مبادرات إنهاء النزاعات. وفي محور الحماية أكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والانتهاكات وقت النزاعات. أما محور الوقاية فشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع وقوع جرائم العنف الجنسي والاعتداء على النساء عبر نشر الوعي وتدريب قوات حفظ السلام والعاملين في العمل الإنساني على احترام حقوق النساء والاستجابة لاحتياجاتهن. وأخيرا ركز محور الإغاثة والتعافي على ضرورة إشراك النساء في عملية إعادة الإعمار وصياغة السياسات ما بعد النزاع.
4: من هنا جاء القرار 1325 اللي هو بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن، علاقتهم ببعض، والهدف منهم إنه هم يخلقوا مساحة للنساء يكونوا فيها شريكات في صناعة الدول والسلام، وشريكات في وجودهم في كل القرارات بتاعت الدولة، وواجب حمايتهم. والقرار ده برضو بيتكلم كثير عن العدالة وأهمية إنه العنف اللي يتمارس على النساء يقول له عدالة.
3: على الواقع السوداني عاد القرار 1325 إلى الواجهة من جديد باعتباره أهم الأطر الدولية التي تدعو إلى حماية النساء من آثار الحروب، خاصة مع تفاقم آثار حرب أبريل على النساء في الفترة الأخيرة، إذ تم رصد مئات الحالات لنساء تعرضن لجرائم عنف خلال سنوات الحرب التي قامت بنسف جهود سابقة لتنفيذ القرار. وفي عام 2020 اعتمد السودان الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 عبر عدد من الخطوات لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحكم وحمايتهن من العنف.
4: لما انطرح القرار في سنة 2000 كانت الخطة البعيدة بتاعته إنه بدخول 2024 تكون كل الدول قدرت تطبق سياسات القرار ده في قوانين الداخلية وفي في هيئات ومؤسسات. لكن سبحان الله إنه 23 جات الحرب السودانية وخلتنا برضو تاني نعاين لأهمية القرارات والقوانين اللي كانت ممكن فعلا تحمي النساء من وجود النزاعات بعد السنين دي كلها، اللي بتخلي إنه الحقوق الإنسانية ذاتها بتنتهك. وده بخلينا نعاين لأنه استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف ضد النوع وضد المرأة ووضعه شنو، وبيخلي دايماً إنه المطالب ذاتها إذا كان إحنا بنتكلم عن الشراكة في بناء دولة وإعمار الدولة، الآن أنت بتفتش على حمايتك، على ماذا يحميك وماذا يضمن حقوقك وحقوقك اللي انتهكها أطراف النزاع.
3: اليوم ورغم عودة القرار 1325 إلى الواجهة، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب، تراجع مؤسسات الدولة، وضعف تمثيل النساء في مسارات التفاوض الرسمية. ومع ذلك تسعى مجموعات نسوية وناشطات إلى تسليط الضوء وتوجيه نظر الدولة لإعطاء النساء فرصة

0: في صنع القرار وعمليات التفاوض وحل النزاع.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبتقرير راديو البنات حول القرار الأممي 1325 الخاص بمشاركة النساء في تحقيق السلام والأمن، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى الملتقى تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: بونس دبنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح الماي. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر هذه دبنج الأجزاء، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحاجات دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق.
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه يكون الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابي توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده دار يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بتكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتثبتها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. وعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما ما ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام، ديكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتلى يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة إحنا ما لاقيناها، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يدخل السلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن إحنا ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله، معاكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسي معنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أح رسالت لك يا البرهان، أح انت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين انه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم ايها الرؤساء. احنا دارين سلام وامان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة احنا تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزينه والله. يعني احنا كمواطنين والله تعبنا شديد يا اخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعطشت وكل الحاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا اي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الامان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصان أصلي بك هداب ننقدي عين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معك ومنك ولي.
5: دبنجا يمثل كل وجهات النظر. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو، والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
11: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
12: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
11: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
12: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
11: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
12: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الالتهاب الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
11: بحرارة الشمس،
12: الحرارة. أيوة
11: نعم.
12: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
11: نعم.
12: واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمهم من برا.
11: دائما انخفاض درجة السوائل في الجسم.
12: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
11: نعم.
12: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربات الشمس.
11: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
12: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطر بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
11: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
12: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه وسط تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخانة عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار، ما ترتفع درجة
11: يعني نوموا في الحيشان
12: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
11: نعم.
12: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايمين كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار أثناء كان الإنسداد يتحرك مرتين ويلبس ملابس تكون
11: يعني الاستحمام مفيد.
12: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
11: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
12: أيوة بتمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
11: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
12: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
11: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
12: الله يسلمك.
11: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان و

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبدالقادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين أنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا أنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي يعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، ما يعادت منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنغ إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مقفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنغا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنغا
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداع الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم

0: وجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة: طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
2: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
1: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
3: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
1: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
4: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
1: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
5: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
1: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات.

0: الاستثمارات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط امدادها وخططها، لان حقيقه ظلت الناحيه الغربيه المتاخمه لدولتي ليبيا وتشاد مفتوحه منذ فتره طويله جدا، وهي يعني بشكل اساسي تستخدم في تمرير الدعم الى داخل الاراضي السودانيه لادامه امد الصراع. اذا مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفه معه الى دارفور، هذا بالتاكيد سيؤثر على سلاسل الامداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الامداد بالبشر المرتزقه والامداد ايضا بالمواد تموين القتال والاسلحه والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي الى تحويل البيئه العملياتيه في هذه الحرب. اذا هذه العمليات هي عمليات ممنهجه وعمليات وضعتها القوات المسلحه، ولا اعتقد انها هي صدفه او هي مناوره فقط. يعني
1: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
2: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيس حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة، واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده اللي التقرير الموثق ده اللي هو انه الحوادث دي هي ما حوادث فردية او اضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني، والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالة. رصدنا مداهمات لصيدلية مدنية لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دي رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة، طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللهن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم، والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين، والحرمان من الرعاية الطبية ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة بتجاوزات كبيرة ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
1: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
3: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات ولا استدعاءات للمسؤولين عنها ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحرك من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها، وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
1: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نوابي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
4: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بورت سودان لتوليد الكهرباء. الأخبار التي وردت تعاقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معهم، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة كنا التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها ستدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي وقراءة السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية 10 ملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراسنة ما أكثر من ذلك مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
1: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
5: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا إنه الدعم السريع استطاع إنه في خلال هذه الفترة إنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة، وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية سموها حكومة حرب تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا انه يعني في ضرورة بتتطلب انه لازم تكون في حكومة، ولكن كانوا في بعض الناس بيطلع بيقول لك يا اخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى، ولكن اكتشفنا كارثة إنه نحن المبادرين في كل المواقف، إنه إقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الأمني وقياب الأمن وقياب الخدمات وعدم توفر أدنى مقومات الصحة العلاجية، المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا ووصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من غياب الأمن، بنعاني من غياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس، يوجد فيها فلتان أمن غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم يتكريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
7: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميت. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عبد الحسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية سعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية. لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. برحب بك أستاذ رزان. وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
8: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إن هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. هذا بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش تحت قانون روم الأساسي إنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014 كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008 وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت أنه صعب عليها أنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتطلب من المحكمة أنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبريع.
7: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
8: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام
9: يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني، واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
7: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
9: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تيجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني، فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
7: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعدائها قوات الدعم السريع؟ يعني كيف انها تطالب بتطبيق العداله وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهه هي اصلا رافضه التعاون ورافضه الاعتراف بالمحكمه والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
9: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمن موجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
7: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرجع.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهة نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الادعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود ادعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضو بتشوف الدفاع اللي هو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاسباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بنده، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقة بجرائم الحرب، باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام، واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بنده ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو

إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم زي 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتوى الإدعاء معتمدين على أقوالهم، وإنه في تضارب، وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الإدعاء بيقول إنه مكتب الإدعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم، على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا، إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما، إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو، القانون العام، والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص، حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة، إنه هل بالنسبة للمدعي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة، لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي، بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم. وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة، لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية. القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا، بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل

0: سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا، بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو ثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوه بتفاصيلها امام المحكمه، هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادله جديده موثوق بها ومواصله اجراءات المحاكمه ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحرية والنزوح التمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إنهم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس، دي فصول متقدمة شديد ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان نحن نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدرب بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في اخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة اطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل للنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل المنحدث نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء إحنا ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي، يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح. بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة نتعلم صح. هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلغيم بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده حق لكل طفل، ويجي إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو، يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لأ، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني هيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتعاور ربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إن هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعة التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف بتتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها وبنكون حريصين على إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوق لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة. ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها لصقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل. حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء. يعني أغلبية الأطفال دي يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة فينا وهم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذلك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الثقة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يثق في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك حيث في نفسه حيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من أكثر المشكلات يعني الواجهات صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معهم ببرامج تحت التعلم يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح. بيشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذلك بيركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي إحنا قاعدين نشتغل عليها. معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في الذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها يعني. في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي يعني، ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته ده في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي دي دي الإشكالية يعني. إضافة لأنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي، قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. إحنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على أي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات أو إحنا قاعدين أو أشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات أسبوعية قاعدة تتقدم للأطفال. حتى بالنسبة للأمهات قاعدة تتم جلسات بتاعة نقاش بتاعة تحاور أو حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الأمهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعة الخطر وكيف يقدر يميز إنه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة أو لا، وإنه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب، مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي. بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع، احنا كيف نستمع ليهم. قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي دعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية ونحن نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية تحت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة تحت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده أربع أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه أربع أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة. الخطرة العلامات الخطرة جدا، وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة. زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغراب لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايا استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايا استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايا. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أيدي شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي يعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، ما يعادت منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنج أنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
1: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
0: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
2: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
0: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
3: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
0: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
4: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
0: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجة أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحويل البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
0: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا

0: حاليا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
1: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تغرير حقوقي ضمن سلسلة من التغارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التغرير ده اللي التغرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني، والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالا. رصدنا مداهمات لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دي رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة، طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللهن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم، والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين والحرمان من الرعاية الطبية ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
0: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
2: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات، ولا استدعاءات للمسؤولين عنها، ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها، ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحركا من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
3: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه إليه حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معهم، ثم أنها مكلفة جدا. البارية التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاءه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاءه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء. كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني. وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي، هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
0: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
4: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا إنه الدعم السريع استطاع إنه في خلال هذه الفترة إنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة. وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا، انه يعني في ضرورة بتتطلب انه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا اخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة، انه نحن المبادرين في كل المواقف، انه اقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الامني وقياب الامن وقياب الخدمات وعدم توفر ادنى مقومات الصحة العلاجية، المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قياب الأمن، بنعاني من قياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها، يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى، حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس، يوجد فيها فلتان أمني غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا، وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس أنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح، في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري، لحد مبادر، لحد حمرة الشيخ، لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن نروى.
6: عليكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية، لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي، ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذ رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينها، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
7: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011، أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس. لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011، ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014، لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حس بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت، تحت قانون روما الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا، اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
6: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
7: صراحة يعني نرجع تاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحادثة طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدم ويمشي المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حصل واقع المعاش. يعني
6: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجر التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
7: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم. يعني إنه المحكمة ما ممكن تيجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم، فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلها وبنائها في حد ذاتها. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني، فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
6: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
7: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده عدى انه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله.
5: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يرى.

إذا متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 25 يوليو للعام 2026 نبدأ حصاتنا بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنتعرف على كيفية تناول الصحف العالمية بحق الخرطوم، على خلفية استخدام أسلحة كيماوية وضربة دموية في شمال دارفور.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعينا الكرام، شهد الأسبوع الجاري تطورين بارزين في الملف السوداني تصدرا اهتمام وكالات الأنباء العالمية: عقوبات أمريكية جديدة بحق الخرطوم على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وضربة جوية دامية استهدفت مصدر مياه مدني في شمال دارفور. هذا التقرير نستعرض أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الدولية عن السودان خلال هذا الأسبوع. نشرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية بعد أن خلصت إلى أن الحكومة استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024 خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو اتهام نفاه الجيش مرارا. ونقلت الوكالة عن الحكومة السودانية رفضها لهذه الخطوة ووصفها الاتهامات بأنها غير صحيحة. وكشفت وكالة فرانس بريس تفاصيل أوسع عن هذه العقوبات، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت هذه الجولة الجديدة من العقوبات يوم الاثنين، متهمة الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية. وذكرت الوكالة أن وسائل إعلام دولية من بينها نيويورك تايمز وفرانس 24 كانت قد أوردت العام الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الحرب. من جانبها، نشرت شبكة CGTN الصينية أن السودان رفض هذه العقوبات بشكل قاطع، حيث وصفت الحكومة السودانية الإجراءات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية، ودعت الخارجية السودانية واشنطن إلى اتباع الإجراءات القانونية الدولية المعتمدة واحترام التزاماتها الثنائية بتقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات. وعلى الصعيد الميداني، استعرضت وكالة شنخوا الصينية تفاصيل ضربة جوية جديدة بطائرة مسيرة استهدفت مصدر مياه رئيسي في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور، حيث قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وأصيب 30 آخرون في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، ونسبت المسؤولية عنه إلى قوات الدعم السريع رغم عدم تعليق الأخيرة على الاتهامات. وفي سياق متصل، نشرة ستيبتو القانونية الدولية المتخصصة في العقوبات ضمن تحديثها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين تفاصيل الإجراءات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بحق قطاع الذهب السوداني، مشيرة إلى أن الإجراءات توسع نطاق نظام العقوبات القائم بموجب لائحة المجلس الأوروبي رقم 2147 لعام 2023، عبر فرض قيود تستهدف قطاع الذهب الذي حدده مجلس الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للإيرادات التي تغذي استمرار الصراع. وأوضحت النشرة أن القيود الجديدة تحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني بعد 15 من يوليو الجاري، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق وسيانيد الصوديوم إلى السودان باعتبارهما مادتين أساسيتين تستخدمان في استخراج الذهب. مستمعينا الكرام، من العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى معاناة المدنيين اليومية في مناطق النزاع، كان ذلك أبرز ما نشرته وسائل الإعلام العالمية عن السودان خلال هذا الأسبوع. ولكن يبقى السؤال قائما، هل تترجم هذه الضغوط الدولية إلى خطوات فعلية نحو وقف الحرب، أم تظل حبرا على ورق بينما يتواصل نزيف الدم في الداخل؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت هذا الأسبوع عبر غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهوالها والمعاناة اليومية للمدنيين. وفي هذا السياق أعدت مجلة أفق جديد تحقيقا بعنوان ظاهرة أطفال المكبات في ولاية الخرطوم بعد الحرب. لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا التحقيق نستمع إلى هذا العرض من إحدى صحفيات المجلة.
3: نشرت مجلة أفق جديد في عددها الصادر يوم الاثنين 13 يوليو تحقيقا موسعا بعنوان أطفال المكبات، سلط الضوء على تنامي ظاهرة الأطفال فاقدي السند في ولاية الخرطوم بعد الحرب. وكشف التحقيق عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة متروكين في الشوارع وأمام المستشفيات وأقسام الشرطة في ظل توقف نشاط دار المايقومة التي كانت تستقبل مئات الأطفال سنويا قبل أن تتعرض للدمار والنزوح بسبب الحرب. ورصد التحقيق تجربة مواطنة من أم درمان قررت احتضان طفل عسر عليه في الطريق، كما استعرض الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم على دمج الأطفال مباشرة داخل أسر بديلة بدلا من إيوائهم في الدور، باعتبار أن البيئة الأسرية هي الخيار الأفضل لنموهم. وأشار التحقيق إلى أن هذه السياسة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإحجام كثير من الأسر عن تبني الأطفال خاصة الذكور، مؤكدا أن ضمان مستقبل آمن لهؤلاء الأطفال يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وتوفير الدعم اللازم للأسر التي تتولى رعايتهم.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وإلى راديو البنات الذي نشر هذا الأسبوع تقرير يسلط الضوء على القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2000، والذي يعد بروتوكولا دوليا يعزز مشاركة المرأة في صنع السلام والأمن. وللوقوف على أبعاد هذا الموضوع التقينا بالإعلامية انتصار رمضان فماذا قالت.
4: في أكتوبر عام 2000 اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا هو الأول من نوعه، إذ أقر بالدور المحوري للنساء في صنع السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد الحروب. وبالفعل اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1325 ليكون بروتوكولا دوليا للمرأة في السلام والأمن، ألحقت به مجموعة من القرارات المكملة التي وسعت أجندة المرأة والسلام.
5: في سنة 2000 اجتمع مجلس الأمن وطلع القرار 1325 اللي بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن. بعد الحروب الكثيرة الخاضة العالم كله وصلوا لأنه لا يوجد سلام مستدام بدون إشراك النساء، لا يوجد سلام وما في نقاش عن عن عن دول قائمة قوامة كويسة بدون ما يكون في وجود وحماية ومشاركة للنساء.
4: ارتكز القرار على 4 محاور رئيسية هي المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي. ففي محور المشاركة أكد القرار حق النساء في المشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي مفاوضات السلام ولجان الوساطة وكل مبادرات إنهاء النزاعات. وفي محور الحماية أكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والانتهاكات وقت النزاعات. أما محور الوقاية فشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع وقوع جرائم العنف الجنسي والاعتداء على النساء عبر نشر الوعي وتدريب قوات حفظ السلام والعاملين في العمل الإنساني على احترام حقوق النساء والاستجابة لاحتياجاتهن. وأخيرا ركز محور الإغاثة والتعافي على ضرورة إشراك النساء في عملية إعادة الإعمار وصياغة السياسات ما بعد النزاع.
5: من هنا جاء القرار

0: الأمن علاقتهم ببعض، والهدف منهم إنه هم يخلقوا مساحة للنساء يكونوا فيها شريكات في صناعة الدول والسلام، وشريكات في وجودهم في كل القرارات بتاعت الدولة، وواجب حمايتهم. والقرار ده برضو بيتكلم كثير عن العدالة وأهمية إنه العنف اللي يتمارس على النساء يقول له عدالة.
1: على الواقع السوداني عاد القرار 1325 إلى الواجهة من جديد باعتباره أهم الأطر الدولية التي تدعو إلى حماية النساء من آثار الحروب، خاصة مع تفاقم آثار حرب أبريل على النساء في الفترة الأخيرة، إذ تم رصد مئات الحالات لنساء تعرضن لجرائم عنف خلال سنوات الحرب التي قامت بنسف جهود سابقة لتنفيذ القرار. وفي عام 2020 اعتمد السودان الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 عبر عدد من الخطوات لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحكم وحمايتهن من العنف.
0: لما انطرح القرار في سنة 2000 كانت الخطة البعيدة بتاعته إنه بدخول 2024 تكون كل الدول قدرت تطبق سياسات القرار ده في قوانين الداخلية وفي في هيئات ومؤسسات، لكن سبحان الله إنه 23 جات الحرب السودانية وخلتنا برضو تاني نعاين لأهمية القرارات والقوانين اللي كانت ممكن فعلا تحمي النساء من وجود النزاعات بعد السنين دي كلها، اللي بتخلي إنه الحقوق الإنسانية ذاتها بتنتهك. وده بخلينا نعاين لأنه استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف ضد النوع وضد المرأة ووضعه شنو، وبيخلي دائماً إنه المطالب ذاتها إذا كان إحنا بنتكلم عن الشراكة في بناء دولة وإعمار الدولة، الآن أنت بتفتش على حمايتك، على ماذا يحميك وماذا يضمن حقوقك وحقوقك اللي انتهكها أطراف النزاع.
1: اليوم ورغم عودة القرار 1325 إلى الواجهة، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب، تراجع مؤسسات الدولة، وضعف تمثيل النساء في مسارات التفاوض الرسمية. ومع ذلك تسعى مجموعات نسوية وناشطات إلى تسليط الضوء وتوجيه نظر الدولة لإعطاء النساء فرصة في صنع القرار وعمليات التفاوض وحل النزاع.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: وبتغرير راديو البنات حول القرار الأممي 1325 الخاص بمشاركة النساء في تحقيق السلام والأمن، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى الملتقى تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: دربني دبنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
2: دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب.
3: من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر هذه دبنج الليزة، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحاجات دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لقى علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف، بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. وعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما هنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لقى علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله، أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام، ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق، لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا، أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخل السلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله، معاكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحس معنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحا رسالت لك يا البرهان، أحا انت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم أيها الرؤساء. نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزيننا والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعفشت وكل الحاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معك ومنك. قولي
5: دبنجا نمثل كل وجهات النظر. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
11: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
12: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
11: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
12: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
11: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
12: طيب هو طبعا ضربات الشمس او الالتهاب الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقايه منها هي افضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعه المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدوده، بيكونوا موجودين مثلا في حته سخنه لفتره طويله جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
13: بحرارة الشمس،
12: بحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين، الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
13: نعم،
12: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط مثلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
13: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
12: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
13: نعم.
12: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
13: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
12: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة بتاعته اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للاعضاء الاخرى.
13: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
12: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشرب سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخانة عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
13: يعني ينوموا في الحيشان
12: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
13: نعم.
12: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايمين كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار، أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
13: يعني الاستحمام مفيد.
12: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصاب تحبسها.
13: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
12: أيوة بيمتص الآدم، بيمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحاب الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
13: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
12: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتجيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
13: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
12: الله يسلمك.
13: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل في فجوة بتاعت التعليم ما قدر إنهم يتلقى تعليم بشكل كامل، وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوق مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي اللي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدربين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الهروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء يعني من المجتمع اللي هم يعني إحنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل النساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالنا. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضه جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل نحن نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، في امتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكاننا إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق التانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة، لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إن هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح،
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة للاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبيبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عمل وشنو. يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة وحاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين انه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا انهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا. يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع أول ربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم.

0: بيبقوا منشغلين يعني اكتر من انهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يرعى البهايم، دار كده يعني. فشايف ان هو ده الطريق الاكثر للحياة من انه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة يعني. دي من اكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
0: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس إحنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعت التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة إحنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة يعني.
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
0: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاعة تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث يعني. إذا أي ضلع من أضلاعه بقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بقينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة يعني، كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة يعني، المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر. فلازم العملية تكون عملية شو، عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي احنا قاعدين نشوفه انه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
0: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها وبنكون حريصين على إنه إحنا نوفرها يعني، هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة. فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين. فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض ل أو بتكتشف إنه في أطفال كتار اتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كان التحرش أو التنمر أو كده. فبيكون في سرية تامة في الموضوع، دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال. وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
0: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة. ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
0: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني

0: لهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما ينام هو يجينا يعني من المدرسة، قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى أساس إنه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد، إنه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب، شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
0: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا، كيف يشاركوا، وكيف يتكلموا في الفصل يعني. يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة يعني. الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم يعني، عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات، في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفظه ونعلمه، ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة اساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال، إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
0: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت يعني، دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا يعني. الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها يعني، في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي يعني، ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيدو بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
0: أيوة قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاتنين، يعني عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم، احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على أي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال، حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاعت نقاش بتاعت تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب، مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
0: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاعت دعم نفسي، بتكون في جلسات بتاعت مساحة بتاعت استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم لكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة، لكن في إن شاء الله في مقترحات وفي الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبدالله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبدالله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبدالله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبدالله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبدالله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبدالله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعنا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي تعقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبدالله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبدالله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور دي برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعات بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لهم موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاسباب الجوهريه عشان ما يعتقد انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندة اكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الاصلية الموجهة لعبد الله بندة، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الافريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بنده ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعه المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندة الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندة، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بينات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا ضحاياها، أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا على لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوى المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
5: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
6: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة لارتفاع حادث في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
5: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
6: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
5: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
6: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
5: بحرارة الشمس،
6: بحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
5: نعم،
6: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة، هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيصهر بقاق كده في الجسم من برا.
5: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
6: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
5: نعم.
6: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنك تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
5: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
6: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
5: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
6: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن وسط تكون في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل، يلا ديل بيكون معرضين لا أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
5: يعني نوموا في الحيشان
6: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
5: نعم.
6: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
5: يعني الاستحمام مفيد.
6: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتنتصاب تحبسها.
5: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
6: أيوة بتفصل بتفصل درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
5: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
6: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتصير فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
5: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
6: الله يسلمك.
5: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: انتباه انتباه انتباه، ما نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 25 يوليو للعام 2026 نبدأ حصاتنا بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنتعرف على كيفية تناول الصحف العالمية بحق الخرطوم، على خلفية استخدام أسلحة كيماوية وضربة دموية في شمال دارفور.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعينا الكرام، شهد الأسبوع الجاري تطورين بارزين في الملف السوداني تصدرا اهتمام وكالات الأنباء العالمية: عقوبات أمريكية جديدة بحق الخرطوم على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وضربة جوية دامية استهدفت مصدر مياه مدني في شمال دارفور. هذا التقرير نستعرض أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الدولية عن السودان خلال هذا الأسبوع. نشرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية بعد أن خلصت إلى أن الحكومة استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024 خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو اتهام نفاه الجيش مرارا. ونقلت الوكالة عن الحكومة السودانية رفضها لهذه الخطوة ووصفها الاتهامات بأنها غير صحيحة. وكشفت وكالة فرانس بريس تفاصيل أوسع عن هذه العقوبات، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت هذه الجولة الجديدة من العقوبات يوم الاثنين، متهمة الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية. وذكرت الوكالة أن وسائل إعلام دولية من بينها نيويورك تايمز وفرانس 24 كانت قد أوردت العام الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الحرب. من جانبها، نشرت شبكة CGTN الصينية أن السودان رفض هذه العقوبات بشكل قاطع، حيث وصفت الحكومة السودانية الإجراءات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية، ودعت الخارجية السودانية واشنطن إلى اتباع الإجراءات القانونية الدولية المعتمدة واحترام التزاماتها الثنائية بتقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات. وعلى الصعيد الميداني، استعرضت وكالة شينخوا الصينية تفاصيل ضربة جوية جديدة بطائرة مسيرة استهدفت مصدر مياه رئيسي في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور، حيث قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وأصيب 30 آخرون في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، ونسبت المسؤولية عنه إلى قوات الدعم السريع رغم عدم تعليق الأخيرة على الاتهامات. وفي سياق متصل، نشرة ستيبتو القانونية الدولية المتخصصة في العقوبات ضمن تحديثها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين تفاصيل الإجراءات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بحق قطاع الذهب السوداني، مشيرة إلى أن الإجراءات توسع نطاق نظام العقوبات القائم بموجب لائحة المجلس الأوروبي رقم 2147 لعام 2023، عبر فرض قيود تستهدف قطاع الذهب الذي حدده مجلس الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للإيرادات التي تغذي استمرار الصراع. وأوضحت النشرة أن القيود الجديدة تحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني بعد 15 من يوليو الجاري، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق وسيانيد الصوديوم إلى السودان باعتبارهما مادتين أساسيتين تستخدمان في استخراج الذهب. مستمعينا الكرام، من العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى معاناة المدنيين اليومية في مناطق النزاع، كان ذلك أبرز ما نشرته وسائل الإعلام العالمية عن السودان خلال هذا الأسبوع. ولكن يبقى السؤال قائما، هل تترجم هذه الضغوط الدولية إلى خطوات فعلية نحو وقف الحرب، أم تظل حبرا على ورق بينما يتواصل نزيف الدم في الداخل؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت هذا الأسبوع عبر غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهوال والمعاناة اليومية للمدنيين. وفي هذا السياق أعدت مجلة أفق جديد تحقيقا بعنوان ظاهرة أطفال المكبات في ولاية الخرطوم بعد الحرب. لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا التحقيق نستمع إلى هذا العرض من إحدى صحفيات المجلة.
3: نشرت مجلة أفق جديد في عددها الصادر يوم الاثنين 13 يوليو تحقيقا موسعا بعنوان أطفال المكبات، سلط الضوء على تنامي ظاهرة الأطفال فاقدي السند في ولاية الخرطوم بعد الحرب. وكشف التحقيق عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة متروكين في الشوارع وأمام المستشفيات وأقسام الشرطة في ظل توقف نشاط دار المايقومة التي كانت تستقبل مئات الأطفال سنوياً قبل أن تتعرض للدمار والنزوح بسبب الحرب. ورصد التحقيق تجربة مواطنة من أم درمان قررت احتضان طفل عسر عليه في الطريق، كما استعرض الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم على دمج الأطفال مباشرة داخل أسر بديلة بدلاً من إيوائهم في الدور، باعتبار أن البيئة الأسرية هي الخيار الأفضل لنموهم. وأشار التحقيق إلى أن هذه السياسة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإحجام كثير من الأسر عن تبني الأطفال خاصة الذكور، مؤكداً أن ضمان مستقبل آمن لهؤلاء الأطفال يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وتوفير الدعم اللازم للأسر التي تتولى رعايتهم.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وإلى راديو البنات الذي نشر هذا الأسبوع تقرير يسلط الضوء على القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2000 والذي يعد بروتوكولا دوليا يعزز مشاركة المرأة في صنع السلام والأمن. وللوقوف على أبعاد هذا الموضوع التقينا بالإعلامية انتصار رمضان فماذا قالت.
4: في أكتوبر عام 2000 اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا هو الأول من نوعه، إذ أقر بالدور المحوري للنساء في صنع السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد الحروب. وبالفعل اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1325 ليكون بروتوكولا دوليا للمرأة في السلام والأمن، ألحقت به مجموعة من القرارات المكملة التي وسعت أجندة المرأة والسلام.
5: في سنة 2000 اجتمع مجلس الأمن وطلع القرار 1325 اللي بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن. بعد الحروب الكثير الخاضة العالم كله وصلوا لأنه لا يوجد سلام مستدام بدون إشراك النساء، لا يوجد سلام وما في نقاش عن دول قائمة قوامة كويسة بدون ما يكون في وجود وحماية ومشاركة للنساء.
4: ارتكز القرار على 4 محاور رئيسية هي المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي. ففي محور المشاركة أكد القرار حق النساء في المشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي مفاوضات السلام ولجان الوساطة وكل مبادرات إنهاء النزاعات. وفي محور الحماية أكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والانتهاكات وقت النزاعات. أما محور الوقاية فشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع وقوع جرائم العنف الجنسي والاعتداء على النساء عبر نشر الوعي وتدريب قوات حفظ السلام والعاملين في العمل الإنساني على احترام حقوق النساء والاستجابة لاحتياجاتهن. وأخيرا ركز محور الإغاثة والتعافي على ضرورة اشتراك النساء في عملية إعادة الإعمار وصياغة السياسات ما بعد النزاع.
5: من هنا جاء القرار 1325 اللي هو بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن، علاقتهم ببعض، والهدف منهم إنه هم يخلقوا مساحة للنساء يكونوا فيها شريكات في صناعة الدول والسلام، وشريكات في وجودهم في كل القرارات بتاعت الدولة، وواجب حمايتهم. والقرار ده برضو بيتكلم كثير عن العدالة وأهمية إنه العنف اللي يتمارس على النساء يقول له عدالة.
4: على الواقع السوداني عاد القرار 1325 إلى الواجهة من جديد باعتباره أهم الأطر الدولية التي تدعو إلى حماية النساء من آثار الحروب، خاصة مع تفاقم آثار حرب أبريل على النساء في الفترة الأخيرة، إذ تم رصد مئات الحالات لنساء تعرضن لجرائم عنف خلال سنوات الحرب التي قامت بنسف جهود سابقة لتنفيذ القرار. وفي عام 2020 اعتمد السودان الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 عبر عدد من الخطوات لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحكم وحمايتهن من العنف.
5: لما انطرح القرار في سنة 2000 كانت الخطة البعيدة

0: قبل 2024 تكون كل الدول قدرت تطبق سياسات القرار ده في قوانين الداخلية وفي في هيئات ومؤسساتها. لكن سبحان الله إنه 23 جات الحرب السودانية وخلتنا برضو تاني نعاين لأهمية القرارات والقوانين اللي كانت ممكن فعلا تحمي النساء من وجود النزاعات بعد السنين دي كلها، اللي بتخلي إنه الحقوق الإنسانية ذاتها بتنتهك. وده بخلينا نعاين لأنه استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف ضد النوع وضد المرأة وضعه شنو، وبيخلي دائماً أنه المطالب ذاتها إذا كان إحنا بنتكلم عن الشراكة في بناء دولة وإعمار الدولة، الآن أنت بتفتش على حمايتك، على ماذا يحميك وماذا يضمن حقوقك وحقوقك اللي انتهكها أطراف النزاع.
1: اليوم ورغم عودة القرار 1325 إلى الواجهة، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب، تراجع مؤسسات الدولة، وضعف تمثيل النساء في مسارات التفاوض الرسمية. ومع ذلك تسعى مجموعات نسوية وناشطات إلى تسليط الضوء وتوجيه نظر الدولة لإعطاء النساء فرصة في صنع القرار وعمليات التفاوض وحل النزاع.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: وبتقرير راديو البنات حول القرار الأممي 1325 الخاص بمشاركة النساء في تحقيق السلام والأمن، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى الملتقى، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي مو سعادة المسار، تاني ما في حاجة سعادة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح الماي. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر راديو دبنج الأجزاء، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق.
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضابطة شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف، بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك او تجربة بتاعت زول انت بتعرفه او لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام. ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة إحنا ما لاقيناها، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخل السلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن إحنا ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله معاكم الوقت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحس معنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أح رسالت لك يا البرهان، أح انت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، آباء عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين انه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم ايها الرؤساء. احنا دارين سلام وامان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة احنا تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزينه والله. يعني احنا كمواطنين والله تعبنا شديد يا اخي. الناس كلها جرت حرب مواطنه، وخلت بيوته، وخلت هنا عرضه، وتعبت وجاعت وعطشت وكل الحاجات. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا اي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الامان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معك ومنك ولي.
5: دبنجا يمثل كل وجهات النظر. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
12: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا، يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفتها من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتر باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحقوا. يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS للي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده سنة ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت لي واحد البريغة في عيونكم لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا. واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها ما في، يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا
13: وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر، يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، بتدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه، يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
11: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
10: راديو
11: الله
10: دبنجا راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغراب لإنكار واشنطن لعملية انخراطة مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فنحن كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي يعني وبعد ذاك تجي المرحلة تحت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، ما يعادت منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنج أنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
5: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
4: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
6: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
4: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
2: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
4: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
7: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
4: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.

0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال شهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة, يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة, وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا, وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة, وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها, لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا, وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا, وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات, وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحوير البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة, ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
0: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
2: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده اللي التقرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب, بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور, والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني, والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس, ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى, ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالة. رصدنا مداهمات لصيدلية مدنية لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دي رفضا الابتزاز المالي.

0: حالي، ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية، واستغنى جملة من الاحتغالات المتزامنة. طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن، القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي، وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللي هن في الأساس بيواجهن ظروف بتاعت احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم. والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين، والحرمان من الرعاية الطبية، ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع، بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة، بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع إنه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويجب إنه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
1: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
2: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات، ولا استدعاءات للمسؤولين عنها، ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها، ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحركا من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
1: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
3: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بورت سودان لتوليد الكهرباء. الأخبار التي وردت تعاقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معهم، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه، مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه أنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة كنا التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها ستدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. بمثل هذه الظروف والشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
1: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
4: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا أنه الدعم السريع استطاع أنه في خلال هذه الفترة أنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة، وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا، انه يعني في ضرورة بتتطلب انه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلع بيقول لك يا اخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب، ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الاوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس لانه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا، كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى، ولكن اكتشفنا كارثة إنه نحن المبادرين في كل المواقف إنه إقليمنا متعرض للقتل والدمار وللفلتان الأمني وقياب الأمن وقياب الخدمات وعدم توفر أدنى مقومات الصحة العلاجية المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قيادة الأمن، بنعاني من قيادة الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب، قرى بأكملها يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس يوجد فيها فلتان أمني غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا، وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم يتكريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
6: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشرة، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زاله مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عبد الحسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من مروان الملفات السودانية وزعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي، ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
7: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات، نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إن القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت وتحت قانون روم الأساسي إنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضه يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرع.
6: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
7: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية. في الأساس هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. يعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة، لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا تم منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وده الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
6: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجر التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
7: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلها وبنائها في حد ذاتها. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كما قاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق. بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه وتنفذ مع التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه. فالحاجة بتوضح انه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
6: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف انها تطالب بتطبيق العداله وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهه هي اصلا رافضه التعاون ورافضه الاعتراف بالمحكمه، والدليل على ذلك انه الغت عضويتها في ميثاق روما الاساسي المنشئ للمحكمه الجنائيه الدوليه.
7: يعني الحاجه دي بتوري طبعا ازدواجيه صارخه يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي. هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني. فحين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرجَى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 25 يوليو للعام 2026 نبدأ حصاتنا بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنتعرف على كيفية تناول الصحف العالمية بحق الخرطوم، على خلفية استخدام أسلحة كيماوية وضربة دموية في شمال دارفور.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعينا الكرام، شهد الأسبوع الجاري تطورين بارزين في الملف السوداني تصدرا اهتمام وكالات الأنباء العالمية: عقوبات أمريكية جديدة بحق الخرطوم على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وضربة جوية دامية استهدفت مصدر مياه مدني في شمال دارفور. هذا التقرير نستعرض أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الدولية عن السودان خلال هذا الأسبوع. نشرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية بعد أن خلصت إلى أن الحكومة استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024 خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو اتهام نفاه الجيش مرارا. ونقلت الوكالة عن الحكومة السودانية رفضها لهذه الخطوة ووصفها الاتهامات بأنها غير صحيحة. وكشفت وكالة فرانس بريس تفاصيل أوسع عن هذه العقوبات، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت هذه الجولة الجديدة من العقوبات يوم الاثنين، متهمة الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية. وذكرت الوكالة أن وسائل إعلام دولية من بينها نيويورك تايمز وفرانس 24 كانت قد أوردت العام الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الحرب. من جانبها، نشرت شبكة CGTN الصينية أن السودان رفض هذه العقوبات بشكل قاطع، حيث وصفت الحكومة السودانية الإجراءات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية، ودعت الخارجية السودانية واشنطن إلى اتباع الإجراءات القانونية الدولية المعتمدة واحترام التزاماتها الثنائية بتقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات. وعلى الصعيد الميداني، استعرضت وكالة شينخوا الصينية تفاصيل ضربة جوية جديدة بطائرة مسيرة استهدفت مصدر مياه رئيسي في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور، حيث قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وأصيب 30 آخرون في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، ونسبت المسؤولية عنه إلى قوات الدعم السريع رغم عدم تعليق الأخيرة على الاتهامات. وفي سياق متصل، نشرة ستيبتو القانونية الدولية المتخصصة في العقوبات ضمن تحديثها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين تفاصيل الإجراءات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بحق قطاع الذهب السوداني، مشيرة إلى أن الإجراءات توسع نطاق نظام العقوبات القائم بموجب لائحة المجلس الأوروبي رقم 2147 لعام 2023، عبر فرض قيود تستهدف قطاع الذهب الذي حدده مجلس الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للإيرادات التي تغذي استمرار الصراع. وأوضحت النشرة أن القيود الجديدة تحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني بعد 15 من يوليو الجاري، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق وسيانيد الصوديوم إلى السودان باعتبارهما مادتين أساسيتين تستخدمان في استخراج الذهب. مستمعينا الكرام، من العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى معاناة المدنيين اليومية في مناطق النزاع، كان ذلك أبرز ما نشرته وسائل الإعلام العالمية عن السودان خلال هذا الأسبوع. ولكن يبقى السؤال قائما، هل تترجم هذه الضغوط الدولية إلى خطوات فعلية نحو وقف الحرب أم تظل حبرا على ورق بينما يتواصل نزيف الدم في الداخل؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت هذا الأسبوع عبر غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهوالها والمعاناة اليومية للمدنيين. وفي هذا السياق أعدت مجلة أفق جديد تحقيقا بعنوان ظاهرة أطفال المكبات في ولاية الخرطوم بعد الحرب. لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا التحقيق نستمع إلى هذا العرض من إحدى صحفيات المجلة.
3: نشرت مجلة أفق جديد في عددها الصادر يوم الاثنين 13 يوليو تحقيقا موسعا بعنوان أطفال المكبات، سلط الضوء على تنامي ظاهرة الأطفال فاقدي السند في ولاية الخرطوم بعد الحرب. وكشف التحقيق عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة متروكين في الشوارع وأمام المستشفيات وأقسام الشرطة في ظل توقف نشاط دار المايقومة التي كانت تستقبل مئات الأطفال سنويا قبل أن تتعرض للدمار والنزوح بسبب الحرب. ورصد التحقيق تجربة مواطنة من أم درمان قررت احتضان طفل عسر عليه في الطريق، كما استعرض الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم على دمج الأطفال مباشرة داخل أسر بديلة بدلا من إيوائهم في الدور باعتبار أن البيئة الأسرية هي الخيار الأفضل لنموهم. وأشار التحقيق إلى أن هذه السياسة تواجه تحديات كبيرة في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإحجام كثير من الأسر عن تبني الأطفال خاصة الذكور، مؤكدا أن ضمان مستقبل آمن لهؤلاء الأطفال يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وتوفير الدعم اللازم للأسر التي تتولى رعايتهم.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وإلى راديو البنات الذي نشر هذا الأسبوع تقرير يسلط الضوء على القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2000 والذي يعد بروتوكولا دوليا يعزز مشاركة المرأة في صنع السلام والأمن. وللوقوف على أبعاد هذا الموضوع التقينا بالإعلامية انتصار رمضان فماذا قالت.
4: في أكتوبر عام 2000 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً هو الأول من نوعه، إذ أقر بالدور المحوري للنساء في صنع السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد الحروب. وبالفعل اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1325 ليكون بروتوكولاً دولياً للمرأة في السلام والأمن، ألحقت به مجموعة من القرارات المكملة التي وسعت أجندة المرأة والسلام.
5: في سنة 2000 اجتمع مجلس الأمن وطلع القرار 1325 اللي بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن. بعد الحروب الكثيرة الخاضة العالم كله وصلوا لأنه لا يوجد سلام مستدام بدون إشراك النساء، لا يوجد سلام وما في نقاش عن دول قائمة قوامة كويسة بدون ما يكون في وجود وحماية ومشاركة للنساء.
4: ارتكز القرار على 4 محاور رئيسية هي المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي. ففي محور المشاركة أكد القرار حق النساء في المشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي مفاوضات السلام ولجان الوساطة وكل مبادرات إنهاء النزاعات. وفي محور الحماية أكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والانتهاكات وقت النزاعات. أما محور الوقاية فشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع وقوع جرائم العنف الجنسي والاعتداء على النساء عبر نشر الوعي وتدريب قوات حفظ السلام والعاملين في العمل الإنساني على احترام حقوق النساء والاستجابة لاحتياجاتهن. وأخيرا ركز محور الإغاثة والتعافي على ضرورة إشراك النساء في عملية إعادة الإعمار وصياغة السياسات ما بعد النزاع.
5: من هنا جاء القرار 1325 اللي هو بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن، علاقتهم ببعض، والهدف منهم إنه هم يخلقوا مساحة للنساء يكونوا فيها شريكات في صناعة الدول والسلام، وشريكات في وجودهم في كل القرارات بتاعت الدولة، وواجب حمايتهم. والقرار ده برضو بيتكلم كثير عن العدالة وأهمية إنه العنف اللي يتمارس على النساء يقول له عدالة.
4: على الواقع السوداني عاد القرار 1325 إلى الواجهة من جديد باعتباره أهم الأطر الدولية التي تدعو إلى حماية النساء من آثار الحروب، خاصة مع تفاقم آثار حرب أبريل على النساء في الفترة الأخيرة، إذ تم رصد مئات الحالات لنساء تعرضن لجرائم عنف خلال سنوات الحرب التي قامت بنسف جهود سابقة لتنفيذ القرار. وفي عام 2020 اعتمد السودان الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 عبر عدد من الخطوات لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحكم وحمايتهن من العنف.
5: لما انطرح القرار في سنة 2000 كانت الخطة البعيدة بتاعته إنه بدخول 2024 تكون كل الدول قدرت تطبق سياسات القرار ده في قوانين الداخلية وفي في في هيئات ومؤسساتها، لكن سبحان الله إنه 23 جات الحرب السودانية وخلتنا برضو تاني نعاين لأهمية القرارات والقوانين اللي كانت ممكن فعلا تحمي النساء من وجود النزاعات بعد السنين دي كلها، اللي بتخلي إنه الحقوق الإنسانية ذاتها بتنتهك. وده بخلينا نعاين لأنه استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف ضد النوع وضد المرأة ووضعه شنو، وبيخلي دائماً إنه المطالب ذاتها إذا كان إحنا بنتكلم عن الشراكة في بناء دولة وإعمار الدولة، الآن أنت بتفتش على حمايتك، على ماذا يحميك وماذا يضمن حقوقك وحقوقك اللي انتهكها أطراف النزاع.
4: اليوم ورغم عودة القرار 1325 إلى الواجهة، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب، تراجع مؤسسات الدولة، وضعف تمثيل النساء في مسارات

0: وناشطات إلى تسليط الضوء وتوجيه النظر الدولة لإعطاء النساء فرصة في صنع القرار وعمليات التفاوض وحل النزاع.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
2: وبتقرير راديو البنات حول القرار الأممي 1325 الخاص بمشاركة النساء في تحقيق السلام والأمن، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى الملتقى تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دابنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بالعكس افتح الماي. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر رادي دبنج الليزا، معكم إبراهيم الضو، رابر أرت السوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لقى علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي، انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني، انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف، بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو معقد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لقى علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام ديكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا أناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة أن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله، معاكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي، أحسمينا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أح رسالت لك يا البرهان، أح انت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم أيها الرؤساء، نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزين والله، نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنه، وخلت بيوته، وخلت هنا عرضه، وتعبت وجاعت وعفشت وكل الحاجة، لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله، دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معك ومنك ولي.
5: دبنجا يمثل كل وجهات النظر. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
12: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي، وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحقوا. يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الوحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا ليها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS للي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف حارم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها ما في، يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف، ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا
13: وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا. رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات انه نحاول نتذكر انه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني انتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في امل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي احنا عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوة انه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية واخذوا منها، يعني اخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
11: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: راديو دبنجا راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغراب لإنكار واشنطن لعملية انخراطة مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي يعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، ما يعادت منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنغ إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنغا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنغا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداع الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
5: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
4: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
6: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
4: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
2: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
4: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
7: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
4: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
4: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطبيق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن

0: المسلحه، واعتقد ان الان القوات المسلحه قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات، وبدات تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط امدادها وخططها، لان حقيقه ظلت الناحيه الغربيه المتاخمه لدولتي ليبيا وتشاد مفتوحه منذ فتره طويله جدا، وهي يعني بشكل اساسي تستخدم في تمرير الدعم الى داخل الاراضي السودانيه لادامه امد الصراع. اذا مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفه معه الى دارفور، هذا بالتاكيد سيؤثر على سلاسل الامداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الامداد بالبشر المرتزقه والامداد ايضا بالمواد تموين القتال والاسلحه والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي الى تحويل البيئه العملياتيه في هذه الحرب. اذا هذه العمليات هي عمليات ممنهجه وعمليات وضعتها القوات المسلحه، ولا اعتقد انها هي صدفه او هي مناوره فقط. يعني
1: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
2: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة، واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده التقرير الموثق ده اللي هو انه الحوادث دي هي ما حوادث فرديه او اضرار جانبيه نتيجه للحرب، بل دي استراتيجيه متعمده وممنهجه بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني، والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالا. رصدنا مداهمات لصيدلية مدنية لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دي رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة، طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللي هن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم، والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة و

0: بتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين، والحرمان من الرعاية الطبية، ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بيقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة، بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
1: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
2: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة، فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات ولا استدعاءات للمسؤولين عنها ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحركا من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها، وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
1: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
3: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء. الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاءه، مشروع شركة الأسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاءه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز متشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراسنا ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
1: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
4: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الديكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا إنه الدعم السريع استطاع إنه في خلال هذه الفترة إنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة. وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا، انه يعني في ضرورة بتتطلب انه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا اخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة، انه نحن المبادرين في كل المواقف، انه اقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الامني وقياب الامن وقياب الخدمات وعدم توفر ادنى مقومات الصحة العلاجية المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من غياب الأمن، بنعاني من غياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس يوجد فيها فلتان أمن غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
7: عليكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما ساره مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان. وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
8: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يسع فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت وتحت قانون روم الأساسي أنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014 كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، كان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كان الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
7: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
8: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت. لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني، واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
7: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشر في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجر التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
8: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تيجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلها وبنائها في حد ذاتها. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول. إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا، يعني علي كوشير سلم نفسه. فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
7: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف انها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي اصلا رافضة التعاون ورافض الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
9: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمر موجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
7: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبقى.

أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلاً ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 25 يوليو للعام 2026 نبدأ حصاتنا بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنتعرف على كيفية تناول الصحف العالمية بحق الخرطوم على خلفية استخدام أسلحة كيماوية وضربة دموية في شمال دارفور.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعينا الكرام، شهد الأسبوع الجاري تطورين بارزين في الملف السوداني تصدرا اهتمام وكالات الأنباء العالمية: عقوبات أمريكية جديدة بحق الخرطوم على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وضربة جوية دامية استهدفت مصدر مياه مدني في شمال دارفور. هذا التقرير نستعرض أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الدولية عن السودان خلال هذا الأسبوع. نشرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية بعد أن خلصت إلى أن الحكومة استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024 خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو اتهام نفاه الجيش مرارا. ونقلت الوكالة عن الحكومة السودانية رفضها لهذه الخطوة ووصفها الاتهامات بأنها غير صحيحة. وكشفت وكالة فرانس بريس تفاصيل أوسع عن هذه العقوبات، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت هذه الجولة الجديدة من العقوبات يوم الاثنين، متهمة الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية. وذكرت الوكالة أن وسائل إعلام دولية من بينها نيويورك تايمز وفرانس 24 كانت قد أوردت العام الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الحرب. من جانبها، نشرت شبكة CGTN الصينية أن السودان رفض هذه العقوبات بشكل قاطع، حيث وصفت الحكومة السودانية الإجراءات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية. ودعت الخارجية السودانية واشنطن إلى اتباع الإجراءات القانونية الدولية المعتمدة واحترام التزاماتها الثنائية بتقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات. وعلى الصعيد الميداني، استعرضت وكالة شنخوا الصينية تفاصيل ضربة جوية جديدة بطائرة مسيرة استهدفت مصدر مياه رئيسي في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور، حيث قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وأصيب 30 آخرون في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، ونسبت المسؤولية عنه إلى قوات الدعم السريع رغم عدم تعليق الأخيرة على الاتهامات. وفي سياق متصل، نشرة ستيبتو القانونية الدولية المتخصصة في العقوبات ضمن تحديثها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين تفاصيل الإجراءات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بحق قطاع الذهب السوداني، مشيرة إلى أن الإجراءات توسع نطاق نظام العقوبات القائم بموجب لائحة المجلس الأوروبي رقم 2147 لعام 2023، عبر فرض قيود تستهدف قطاع الذهب الذي حدده مجلس الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للإيرادات التي تغذي استمرار الصراع. وأوضحت النشرة أن القيود الجديدة تحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني بعد 15 من يوليو الجاري، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق وسيانيد الصوديوم إلى السودان باعتبارهما مادتين أساسيتين تستخدمان في استخراج الذهب. مستمعينا الكرام، من العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى معاناة المدنيين اليومية في مناطق النزاع، كان ذلك أبرز ما نشرته وسائل الإعلام العالمية عن السودان خلال هذا الأسبوع. ولكن يبقى السؤال قائما، هل تترجم هذه الضغوط الدولية إلى خطوات فعلية نحو وقف الحرب، أم تظل حبرا على ورق بينما يتواصل نزيف الدم في الداخل؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت هذا الأسبوع عبر غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهوال والمعاناة اليومية للمدنيين. وفي هذا السياق أعدت مجلة أفق جديد تحقيقا بعنوان ظاهرة أطفال المكبات في ولاية الخرطوم بعد الحرب. لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا التحقيق نستمع إلى هذا العرض من إحدى صحفيات المجلة.
3: نشرت مجلة أفق جديد في عددها الصادر يوم الاثنين 13 يوليو تحقيقا موسعا بعنوان أطفال المكبات، سلط الضوء على تنامي ظاهرة الأطفال فاقدي السند في ولاية الخرطوم بعد الحرب. وكشف التحقيق عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة متروكين في الشوارع وأمام المستشفيات وأقسام الشرطة في ظل توقف نشاط دار المايقومة التي كانت تستقبل مئات الأطفال سنويا قبل أن تتعرض للدمار والنزوح بسبب الحرب. ورصد التحقيق تجربة مواطنة من أم درمان قررت احتضان طفل عسر عليه في الطريق، كما استعرض الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم على دمج الأطفال مباشرة داخل أسر بديلة بدلاً من إيوائهم في الدور، باعتبار أن البيئة الأسرية هي الخيار الأفضل لنموهم. وأشار التحقيق إلى أن هذه السياسة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإحجام كثير من الأسر عن تبني الأطفال خاصة الذكور، مؤكداً أن ضمان مستقبل آمن لهؤلاء الأطفال يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وتوفير الدعم اللازم للأسر التي تتولى رعايتهم.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وإلى راديو البنات الذي نشر هذا الأسبوع تقرير يسلط الضوء على القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2000، والذي يعد بروتوكولا دوليا يعزز مشاركة المرأة في صنع السلام والأمن. وللوقوف على أبعاد هذا الموضوع التقينا بالإعلامية انتصار رمضان فماذا قالت.
4: في أكتوبر عام 2000 اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا هو الأول من نوعه، إذ أقر بالدور المحوري للنساء في صنع السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد الحروب. وبالفعل اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1325 ليكون بروتوكولا دوليا للمرأة في السلام والأمن، ألحقت به مجموعة من القرارات المكملة التي وسعت أجندة المرأة والسلام.
5: في سنة 2000 اجتمع مجلس الأمن وطلع القرار 1325 اللي بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن. بعد الحروب الكثير الخاضة العالم كله وصلوا لأنه لا يوجد سلام مستدام بدون إشراك النساء، لا يوجد سلام وما في نقاش عن عن عن دول قائمة قوامة كويسة بدون ما يكون في وجود وحماية ومشاركة للنساء.
4: ارتكز القرار على 4 محاور رئيسية هي المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي. ففي محور المشاركة أكد القرار حق النساء في المشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي مفاوضات السلام ولجان الوساطة وكل مبادرات إنهاء النزاعات. وفي محور الحماية أكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والانتهاكات وقت النزاعات. أما محور الوقاية فشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع وقوع جرائم العنف الجنسي والاعتداء على النساء عبر نشر الوعي وتدريب قوات حفظ السلام والعاملين في العمل الإنساني على احترام حقوق النساء والاستجابة لاحتياجاتهن. وأخيرا ركز محور الإغاثة والتعافي على ضرورة اشتراك النساء في عملية إعادة الإعمار وصياغة السياسات ما بعد النزاع.
5: من هنا جاء القرار 1325 اللي هو بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن، علاقتهم ببعض، والهدف منهم إنه هم يخلقوا مساحة للنساء يكونوا فيها شريكات في صناعة الدول والسلام، وشريكات في وجودهم في كل القرارات بتاعت الدولة، وواجب حمايتهم. والقرار ده برضو بيتكلم كثير عن العدالة وأهمية إنه العنف اللي يتمارس على النساء يبقوا له عدالة.
4: على الواقع السوداني عاد القرار 1325 إلى الواجهة من جديد باعتباره أهم الأطر الدولية التي تدعو إلى حماية النساء من آثار الحروب، خاصة مع تفاقم آثار حرب أبريل على النساء في الفترة الأخيرة، إذ تم رصد مئات الحالات لنساء تعرضن لجرائم عنف خلال سنوات الحرب التي قامت بنسف جهود سابقة لتنفيذ القرار. وفي عام 2020 اعتمد السودان الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 عبر عدد من الخطوات لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحكم وحمايتهن من العنف.
5: لما انطرح القرار في سنة 2000 كانت الخطة البعيدة بتاعته إنه بدخول 2024 تكون كل الدول قدرت تطبق سياسات القرار ده في قوانين الداخلية وفي في في هيئات ومؤسسات. لكن سبحان الله إنه 23 جات الحرب السودانية وخلتنا برضو تاني نعاين لأهمية القرارات والقوانين اللي كانت ممكن فعلا تحمي النساء من وجود النزاعات بعد السنين دي كلها، اللي بتخلي إنه الحقوق الإنسانية ذاتها بتنتهك. وده بخلينا نعاين لأنه استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف ضد النوع وضد المرأة وضعه شنو، وبيخلي دائماً إنه المطالب ذاتها إذا كان إحنا بنتكلم عن الشراكة في بناء دولة وإعمار الدولة، الآن أنت بتفتش على حمايتك، على ماذا يحميك وماذا يضمن حقوقك وحقوقك اللي انتهكها أطراف النزاع.
4: اليوم ورغم عودة القرار 1325 إلى الواجهة، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب، تراجع مؤسسات الدولة، وضعف تمثيل النساء في مسارات التفاوض الرسمية. ومع ذلك تسعى مجموعات نسوية وناشطات إلى تسليط الضوء وتوجيه نظر الدولة لإعطاء النساء فرصة في صنع القرار وعمليات التفاوض وحل النزاع.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتغرير راديو البنات حول القرار الأممي 1325 الخاص بمشاركة النساء في تحقيق السلام والأمن، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى الملتقى، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: بأيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مساعدة المسار تاني ما في حاجة مساعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد برديد الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر هذه دبنج الأجزاء، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحاجات دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده كل يوم، مثلا بيجيني شايل ورقة أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زور أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزر ده يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح، في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد، مثلا جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني، هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد، وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما هنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني على حسب انت عاوز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك او تجربة بتاعت زور انت بتعرفه او لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله، أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام، ديكم العافية كلكم.

بالعكس افتح الماي. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة.

0: والقلب الممتلى يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا أناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة أن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله معاكم الوقت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي، أحسمين رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أح رسالت لك يا البرهان، أح انت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم أيها الرؤساء، نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزين والله، نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعفشت وكل الحاجة، لكن الحمد لله دام ياسر وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله، دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدا سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معك ومنك ولي.
5: دبنجا يمثل كل وجهات النظر. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التبارين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
12: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي، وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود، يعني من البوسنة طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت، وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال، يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده سنة ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت لي واحد البريغة في عيونكم لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا. واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا
13: وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر، يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه، يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
11: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
10: راديو
11: الله
10: دبنجا راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغراب لإنكار واشنطن لعملية انخراطة مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أيدي شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، ولازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي يعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، ما يعادت منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنغ إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنغا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنغا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدارت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداع الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة: طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
5: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
4: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
6: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
4: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
2: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
4: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
7: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
4: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
4: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحويل البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط يعني.

0: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
1: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده اللي التقرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني، والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالا. رصدنا مداهمات لصيدلية مدنية لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دي رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة، طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللي هن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم، والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين والحرمان من الرعاية الطبية ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم دي مشكلة كبيرة بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
0: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ

0: الطلاب في عدد من محليات الولاية مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
1: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات ولا استدعاءات للمسؤولين عنها ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحرك من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها، وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
2: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت تعاقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون، موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معهم، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة كنا التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها ستدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر، إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي وغراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. مثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
0: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
3: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع، في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الديكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا أن الدعم السريع استطاع أنه في خلال هذه الفترة أنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة، وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد إخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين إنه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا، إنه يعني في ضرورة بتتطلب إنه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا أخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا أخي أنت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا، كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس. واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى، ولكن اكتشفنا كارثة إنه نحن المبادرين في كل المواقف، إنه إقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الأمني وقياب الأمن وقياب الخدمات وعدم توفر أدنى مقومات الصحة العلاجية، المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قياب الأمن، بنعاني من قياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب، قرى بأكملها، يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى، حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس يوجد فيها فلتان أمني غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا، وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح، في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميرها وتم نهب محتوياتها. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري، لحد مبادر، لحد حمرة الشيخ، لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
0: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
5: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية سعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية، لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي، ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينها، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
6: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن النساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011، أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس. لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 إلى 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
5: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
6: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحادثة طبعا مفهومة لحد كبير لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض المرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007 لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بهم في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته ضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
5: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدث إلى راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة لوبيت، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في لوبيت، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
6: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم. يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم، فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي. زي ما كنت بقول إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كده. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأن هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
5: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
6: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني، في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده عدى إنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
5: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله.
4: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يرى

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل الأحزاب السياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابانجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
2: وبهذا مستمعي راديو دبنك الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولأن نلتقي في لقاء خاص جديد تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهة نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك، قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الإدعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة،

0: محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لهم موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندا الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي

0: الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبد الله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بينات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا ضحاياها، أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا إنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بيشب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بيحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو ثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة، هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت صبغتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في اخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة اطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل للنساء من المناطق، هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما، هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل المنحدث نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتم في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا انهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي او امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت انه يلا نتعلم صح، بالاضافة لاننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان احنا وبمحل ما احنا موجودين وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عملوا شنو؟ يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة وحاجة يعني مدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير اي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فنحن كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة تحت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدر إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يدور على البهايم، دار كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاع التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيجا ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة إحنا قاعدين نشوف إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، يعني وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية. يعني في الطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوق لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم هم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كان إذا كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم، فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، بقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما ينام هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى أساس إنه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد إنه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال دول يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل، يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم وعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك حيثق في نفسه، حيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده، فدي من أكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بيركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه، فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها. معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار إنه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في الذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها، يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم، فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إن هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان يمارس عليه أي نوع من أنواع الضغط، فدي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموه برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموه للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاتنين يعني. عندنا جلسات بتاعة توعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كلها حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاعت نقاش بتاعت تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب، مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعدة تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار، الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الادعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود ادعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت فيها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاضباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي، في المكتب المدعي العام بيشوف أن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الإدعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بنده، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيته في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيته بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بنده ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم، وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يأثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه ده من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا علّ لدي أنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوه بتفاصيلها امام المحكمه. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادله جديده موثوق بها ومواصله اجراءات محاكمه ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بنده واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بنده وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح التمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتجاج المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس، دي فصول متقدمة شديد ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلاني إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان نحن نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح

0: عشان ارجع لهم حقهم في التعليم وفي الامان، وانهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
0: طيب النساء اللي قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعنا من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذاك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق، هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذاك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذاك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالنا. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي، اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
0: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضه جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل المنحدر نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء إحنا ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان يعني إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة يعني.
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
0: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح،
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
0: طيب لما نقول مساحة آمنة وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي، عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عمل وشنو يعني، بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة وحاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي، فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس إحنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمانة النفسية، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول، يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بيهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة، الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده، يعني فشايف إن هو ده الطريقة الأكثر للحياة من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
0: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعت التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
0: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاعة تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث، يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيجا ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مكدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه، لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر. فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي احنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، يعني وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاعة التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
0: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفره وبنكون حريصين عليه انه احنا نوفره. يعني هي مكان موجود لكن المكان ده لا فيه ضريب لا فيه صراخ لا فيه تمييز ما فيه اي حاجة, فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين, فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده, فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال, وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي وبنشتغل على الحاجة دي. يعني فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي لأنهم هم يقدروا يمارسوا فوق لعبهم وراحتهم, في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
0: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة. ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح, عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
0: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقة الأساس اللي هي كانت بنين أو كانت بنات, مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم, فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا وبقينا احنا بنتابع معاهم وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة. وبرضو في زيارات للمنازل حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه على اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه, بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
0: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء. يعني أغلبية الأطفال دي يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة فينا وهم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني, فدي كانت إشكالية كبيرة, دي من أكبر المشاكل. بعد ذلك في عدم صيغة كبير في الأطفال ديل وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده, إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يصيغ في نفسه, هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك حيصير في نفسه حيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من أكثر المشكلات يعني الواجهاتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة قاعدين نشتغل معهم ببرامج تحت التعلم, يعني عن طريق القصص البطاقات عن طريق مسرح, بيشتغل معهم شغل بتاع مجموعات صغيرة كده. بعد ذلك بيركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي إحنا قاعدين نشتغل عليها, معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في الذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة, فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى, من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
0: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها. يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة، يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب. يعني فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي دي دي الإشكالية. يعني إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيدو بيتأثروا بيهم وكده. يعني فدي دي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال. يعني
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
0: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. يعني عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. يعني احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على أي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات أو نحن قاعدين أو أشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات أسبوعية قاعدة تتقدم للأطفال. حتى بالنسبة للأمهات قاعدة تتم جلسات بتاعة نقاش بتاعة تحاور أو حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الأمهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعة الخطر وكيف يقدر يميز إنه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة أو لا، وإنه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
0: الحالات النفسية اللي قاعدة تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاع التوعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم لكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي دعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية، وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك عقدت تنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام. اجتماع مهم جدا, اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية, المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية, وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا قهر, مبادرة لا لقهر النساء, هيئة محامي دارفور, المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات, وتجمع الأجسام المطلبية, وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك, أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة, مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده, مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل, وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول, وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط, علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا, ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة, ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم, بنقدم لهم جزيل الشكر, وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام, ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان, وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان, ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود, وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
5: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
3: راديو دبنجة، راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج